0: لك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى إنه سميع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين بينهما مشادة فغضب أحدهما حتى أحمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا وقالوا للرجل هذا الذي سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذهب عنه الغضب.
1: ما حكم الإسرار بقول آمين خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
0: خلاف السنة، لأن السنة أن يجهر الإمام والمأموم بقول آمين.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل شهر شوال من أشهر الحج؟
0: قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فهذه الأشهر هي شهر شوال وذو القعدة وذي الحجة، وشهر شوال وقت الإحرام بالحج، وأما أداء الحج فهو يكون في أيام الحج، لكن من أحرم في الحج في هذه الأيام انعقد إحرامه ولو في عيد الفطر، لأنه قد دخلت أشهر الحج بانسلاخ شهر رمضان ودخول شهر شوال، فمن أحرم في هذه الفترة بالحج انعقد إحرامه، ومن أحرم بالحج قبل هذه الأيام فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: كنت مسافرا ودخلت المسجد ورأيت جماعة يصلون وصليت معهم صلاة المغرب، وبعد الانتهاء من الصلاة وجدت جماعة أخرى ودخلت معهم بنية العشاء وإذا هم يصلون المغرب، وبعد سلام الإمام قمت وأتيت بالرابعة، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟
0: نعم، فعلك هذا صحيح إن شاء الله. صليت المغرب مع جماعة وصليت العشاء مع جماعة أخرى وجمعت بين الصلاتين لأنك مسافر، ولا مانع أنك صليت العشاء خلف إمام يصلي المغرب، لا بأس بذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هي شروط الحج التي إذا توفرت في المكلف وجب عليه الحج؟
0: الإسلام والبلوغ ووجود الزاد والراحلة ووجود المؤونة التي تبلغه للحج ذهابا وإيابا ووجود المركوب المناسب. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا رجل يقول: مبتلى بالوسواس ويأتي علي الشيطان في وضوئي وفي صلاتي، وعندما أكبر تكبيرات عديدة وإذا أديت التشهد يدخل علي ويقول: إنك لم تتشهد ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكبر ولم تسبح، يقول: ما هو التوجيه؟ لأن هذا الأمر يقلقني ويؤرقني كثيرا وقد أثر على حياتي.
0: إذا أحسست بذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ألا تلتفت إلى الوسواس، بل ترفضه رفضا تاما ولا تتفاعل معه، وسيزول عنك بإذن الله.
1: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: أنا شاب في 23 من عمري ومستقيم والحمد لله، وأبي رجل كبير وهو شديد القسوة علي وقد سافر وتركنا، وأنا أريد الزواج ولكنه لا يساعدني بماله رغم أنه غني، وأنا لا أملك إلا مرتبي الذي يغطي مصاريفي ومصاريف إخوتي وأمي، يقول: هل يجب عليه تزويجي أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
0: أولا نوصيك ببر والدك والإحسان إليه، وإن كان والدك كما ذكرت يصدر منه بعض القسوة فالواجب عليك الصبر والتحمل والإحسان إليه، ولا تتبرم مهما فعلت مع والدك من البر فإن هذا عمل صالح، والإنسان مأمور أن يدفع السيئة بالحسنة مع الناس، فكيف مع الوالد؟ ولا أرى مبررا لشكواك منه وتبرمك منه، بل عليك أن تصبر ولا تبين للناس. أما قضية وجوب تزويجك فهذا فيه تفصيل، الوالد يجب عليه أن يزوج الابن إذا كان الابن فقيرا لا يملك شيئا ولا يستطيع الزواج، لأن هذا من الإنفاق، ونفقة القريب المحتاج واجبة على قريبه الغني، ومن ذلك تزويجه وإعفافه. أما إذا كنت تقدر على الزواج وتقدر على الاكتساب فكما ذكرت أنك متعلم وأن لك وظيفة ولك عمل فلا يلزم والدك أن يزوجك، وإنما تتزوج أنت من كسبك ومن محصولك. وعلى كل حال الذي يراه لك أن تتوكل على الله وأن تكتسب وأن تعمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هي العلة من تحريم الجمع في الزواج بين الأختين أو بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها؟
0: العلة والله أعلم المحافظة على القرابة والصلة، صلة الرحم، لأن الزواج بالقريبة العمة أو الخالة مع ابنة أختها أو مع ابنة أخيها هذا يسبب القطيعة لما بين الضرتين من الحمية والغيرة من بعضهما على بعض، وهذا يسبب التقاطع في الرحم. فليعجل ذلك والله أعلم، الشارع منع الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد

ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً.

بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا

مثل السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك، حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها. وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة، وكيف لا تألم النفوس لوداعها، فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة. ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه. وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه، وسعدنا في رياضه، وتعلمنا في مدارسه، وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه. من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا، صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء، ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه، في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة. نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج، لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان فيه، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي بسند حسن. فاللهم احفظ علينا وطننا، وبارك لنا في خيراتك علينا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.

0: جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه.

0: كونوا معنا. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوت صلاة الوتر:
3: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم. من خلع يدا من طاعة، أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاعتصام بالله وبحبله المتين: هو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة. وأما الاعتصام به سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم: أنا رأيت يعني لحم في البرمة. فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة العائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم، الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون
لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقد بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا. فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود حكم فقط، ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية، وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد. هذا السائل يقول: بماذا يجب أن يودع به رمضان بارك الله فيكم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في آخر شهر رمضان شرع الله تعالى لعباده عبادات تكمله، فمنها صدقة الفطر وهي صاع عن كل نفس، عن الصغير والكبير.

0: والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين تخرج في صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين. وهذه الصدقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشرع الله تعالى لعباده عند انتهاء رمضان وفي ليلة العيد إلى حضور الإمام للصلاة أن يكبروا الله عز وجل، فقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن للإنسان إذا ثبت دخول شهر شوال أن يشرع في التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير سنة للرجال والنساء، لكن الرجل يجهر به ويرفع صوته به إظهارا لهذه الشعيرة، وأما الأنثى فلا تجهر به، لأن الأنثى لا ينبغي لها أن تخرج صوتها عند الرجال حتى وإن كان في بيتها، فقد قال العلماء إن الأفضل أن تسر به. وشرع الله سبحانه وتعالى في ختام شهر رمضان وفي يوم العيد صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء، مع أنه لم يأمر النساء بالحضور إلى المساجد إلا لصلاة العيد. أمر النساء أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت لمصلى العيد أن تخرج تفلة، أي غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا صاخبة، وإنما تمشي مشية الحياء والوقار، ساترة وجهها وكل ما يجب ستره عن الرجال. وهذه الصلاة عن صلاة العيد قيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين، لكن على الرجال هذا القول أقرب إلى الصواب، أنها فرض عين، وأن من تأخر عنها بلا عذر من الرجال فإنه آثم، لكنها لا تصح إلا على الوجه الذي وردت عليه، فمن أدركها مع الإمام صلىها كما يصلي الإمام ولا إشكال في ذلك، ومن فاتته فإنه لا يقضيها، لأنها شرعت على وجه معين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه أمر من فاتته أن يقضيها. وكما أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى فكذلك العيد، لأن الجمعة شرعت على صفة مخصوصة، فإذا فاتت وخرجت عن هذه الصفة لم تقضى، ولكن الجمعة إذا لم تقضى فإن الوقت يحتاج إلى صلاة وهي الظهر، فمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي ظهرا، لأن الظهر فرض الوقت، سقط بالجمعة اكتفاء بها. فإذا لم يدرك الإنسان الجمعة وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. والعيد ليس في وقتها صلاة أخرى سواها، فلهذا نقول إذا فاتته فلا يقضيها. وإذا قدر أن يوم العيد صادف يوم الجمعة فإن على على المسلمين أن يقيموا صلاة العيد وأن يقيموا صلاة الجمعة، لكن من أدرك صلاة العيد مع الإمام فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الناس أو يصلي الظهر في بيته. فإن حضر الجمعة مع المسلمين فهو أفضل، وإن صلى في بيته الظهر فله رخصة في ذلك، ولا يجوز له أن يدع صلاة الظهر، لأن الأمر كما قلنا إذا فاتت الجمعة الوقت وقت الظهر لا بد من أن يصلي الظهر. هذا ما يحضرني الآن من مما يفعل عند انتهاء شهر رمضان المبارك.
1: نعم.
0: هناك أدلة عامة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله تعالى القبول لما عمله من الأعمال الصالحة، فإن المعول عليه أي على القبول، ومن تعبد ولم يقبل صارت عبادته تعبا عليه، ورب صائم حظه من صيام الجوع والظما، ورب قائم حظه من صيام التعب والسهر. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المسألة ملاحظة تامة، وهي القبول، وإنما يتقبل الله من المتقين، وكل من كان أتقى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين المقبولين.
1: اللهم آمين.
0: إنه على كل شيء قدير.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الإسلام في إظهار الفرح، كيف جاءت الشريعة الإسلامية بالفرح، وكيف اعتنت أيضا بهذا الأمر الجبلي الفطري الذي يكون في حياة الإنسان. دعه يكون مدخل لحديثنا دكتور في هذه الحلقة، وهو عن اعتناء الشريعة الإسلامية بالفرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يظن بعض الناس أن الإنسان إذا التزم الإسلام وكان متدينا على مقتضى هذا الدين أنه يكون متجهم الوجه، عابس مقطب الجبين، عابس المحيا، لا يفرح ولا يظهر الفرح على من حوله، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح. فالإسلام يطلب من الإنسان أن يفرح لكن بقيود، لأن هناك في بعض الآيات القرآنية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح بالباطل. هنا الفرح المنهي عنه إنما هو الفرح بالباطل، لكن الفرح بفضل الله تعالى والفرح بنعم الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإسلام أراد للإنسان أن يعيش حياته يعني حياة عادية فيها الفرح، فيها الجد، فيها يعني أن يعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها، لكن على مقتضى ما أمر الله وعلى مقتضى ما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالفرح في ديننا سمة من السمات ومظهر من المظاهر، لكنه لا يكون بالباطل ولا يكون بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما نفرح بفضل الله تعالى ونفرح برحمة الله تبارك وتعالى على وفق ما أراد الله تعالى. إذن فرحنا مضبوط في الإسلام، لنا أن نفرح، لنا أن نسعد، لنا أن نعيش حياة طيبة، ولكن في إطار ما شرع الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن يعني أبرز سمة أوجدها الإسلام من شعائر الإسلام ومن شرائعه، وهي في قضية الاعتناء بالفرح.
3: الحقيقة نحن ممكن أن نقول بأن أسمى مظاهر أبرز مظاهر الفرح هي الأعياد، لكن أنا أريد أن أقتبس ولو يعني إنجازا للاقتباس. نحن نصلي في على مدار الأسبوع، ثم يأتي نهاية الأسبوع عندنا صلاة الجمعة. هذا الاجتماع هو تعبير عن فرحتنا بالعبادة، قد لا يكون ذلك التعبير الحقيقي الذي يكون في العيد، ولكنه أيضا ألا يفرح الإنسان باجتماع المسلمين وهذه الشعيرة العظيمة التي يقيمها الناس ويحضرون أمام خطيب واحد وأمام إمام واحد، ثم يلتقون، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يسعدون بذلك اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة. لا شك أن أبرز مظاهر الفرح هو الأعياد، والأعياد الحقيقة ليست ترفا يعني يجعله الإسلام بأنه أنت عيد براحتك، يعني تريد تدخل في العيد عيد، ما تريد لا
2: لا
3: أبدا. العيد كما أن كما أن العبادة فريضة، صوم رمضان، وهناك كما ذكرت بعد العبادة عندنا عيدان لا ثالث لهما في الإسلام، العيد الأول بعد فريضة الصيام، والعيد الثاني بعد فريضة الحج، وكلاهما ركنان من أركان الإسلام، كلاهما ركن من أركان الإسلام.
2: وجعل الفرح في العيد شعيرة من شعائر الإسلام.
3: هي شعيرة وشريعة وفريضة.
2: كيف مأمور الإنسان بالفرح؟ إيش
3: كيف شعيرة؟ الشعيرة يجب إظهارها، ولذلك تخرج النساء والأطفال وتخرج الحيض ويخرج الصغار ويخرج الكبار، تحيا صلاة العيد. السنة فيها أن تحيا خارج الجوامع لتظهر الفرحة وتظهر الشعيرة. هذا واحد. شريعة، من الذي فرض، من الذي أتى بهذه الشريعة؟ إنه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك فريضة. كيف هي فريضة؟ أنت تعلم ما حكم الصيام في يوم العيد؟ حرام. لماذا الصيام في يوم العيد حرام؟ قالوا لأن الصائم يعرض عن ضيافة الرحمن. يعرض عن إيه؟ عن ضيافة الرحمن. لذلك حرم الإسلام عليه أن يصوم يوم العيد. وعلى ذلك فالفرح في العيد وأن تكون في العيد فرحا مفطرا تتنعم بنعم الله تبارك وتعالى بعد عبادة قد تظهر أنها شاقة وفيها مشقة، ولكن مشقة محتملة. هذه فرحة عظيمة أوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها شريعة وجعلها شعيرة وجعلها فريضة. ولذلك لا اختيار لك في أن تعيش العيد أو لا تعيشه، أن تعيش العيد أو لا تعيشه، وإنما هو فرض من الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور. يعني أيضا نقطة مهمة، عندما نتحدث عن أن إظهار الفرح في الشريعة الإسلامية هو شعيرة ينبغي أن يظهرها الإنسان، هل يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى بإظهار الفرح في الأعياد وغيرها من المناسبات التي ينبغي أن يفرح فيها؟
3: التعبد بهذه الشعيرة والشريعة والفريضة حاصل، لأن الذي فرض الصوم والذي فرض الحج هو الذي فرض العيد. وعلى ذلك فنحن نقول العيد ليس خروجا من التكليف، بل هو امتداد للتكليف. فأنا أصوم في رمضان بأمر الله، وأنا أفرح بالعيد بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يفهمون أن العيد خروج عن الانضباط بالآداب الإسلامية، خروج عن التزام أمر الله واجتناب نهيه، يخطئون ولا يعطون العيد حقه، ويظنون أن العيد خروج من التكليف إلى لا تكليف، وهذا الكلام غير صحيح. بل العيد يعني امتداد للتكليف. فالذي فرض الصيام هو الذي فرض أن نعيش العيد بجميع تفاصيله، وأن ندخل السرور على النساء والأطفال وعلى الكبار وعلى الصغار، وأن نظهر العيد بصفته شعيرة، ليس للصائمين فقط وليس للحجاج فقط، وإنما لجميع، لعموم المسلمين، لعموم إيه؟ المسلمين. ولذلك هو لا يختص بالصائمين فقط، لأن يقول لي واحد ما يختص بالصائمين؟ نعم، هناك مرضى لم يصوموا، وهناك مسافرون ربما لم يصوموا، وهناك أطفال ربما لم يصوموا. وعلى ذلك فلو قلنا بأن العيد للصائمين فللحجاج فقط، لوجدنا أن العيد ضيق جدا. لكن العيد هو لجميع المسلمين ولعمومهم، وهو فريضة شرعية كما هو فرحة، وهو كذلك يعني كأنك تتوج به العبادة، تفرح بفضل الله في أن الله وفقك إلى صيام رمضان، وأن الله وفقك إلى أداء فريضة الحج.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده نكمل الحديث إن شاء الله، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك وحي الله المستمعين الكرام.
2: دكتور، هل بقي شيء في إظهار الفرح بعد العبادة؟
3: لا شك أن هناك أشياء باقية، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. لكن
2: نحن ننبه، نحن نحاول دكتور في كل هذه الحلقات فقط أن نشير إشارات
3: الوقت أن نشير إشارات، لكن نقول بأن العيد انتقال بالمؤمنين من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بالتوفيق. هذا مفهوم، يعني أن يكون حاضرا في أذهان الناس. فإذا كنت أنا قد خرجت من عبادة وأنا الآن أفرح بالعبادة، أحترم العبادة التي خرجت منها ولا ما أحترمها؟
2: بلى.
3: أي، ولذلك نحن نستطيع أن نعيش الفرحة بالأكل، بالشرب، باجتماع الأهل، بزيارة الأقارب، بصلة الأرحام، بالخروج إلى المتنفسات والمتنزهات، بالخروج إلى الأرض الواسعة الفسيحة، أشياء كثيرة من مظاهر الفرح. ولذلك ما لا نحتاج إلى أن نوقع أنفسنا في الحرج الشرعي وأن نفسد يعني عبادتنا التي خرجنا منها ونحن نفرح بها نفسد، يعني كأننا نقول ما مضى لا فائدة منه. لأن العبادة إذا لم تورثنا التقوى وإذا لم تورثنا التزام أمر الله تعالى والتزام أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا فائدة منها. ولذلك نقول العيد أو العيدان، عيد الفطر وعيد رمضان، إنما هو خروج من مشقة العبادة والتكليف إلى رحابة الفرح بتوفيق الله تعالى في أداء هاتين الفريضتين وهذين الركنين.
2: جميل دكتور، هل هناك يعني مظاهر للفرح في غير العيدين جاءت بها الشريعة الإسلامية؟
3: لا شك أن حياة الإنسان تكاد تكون محوطة بالفرح. حياة الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإنسان على طول حياته، ورحمة الله بالإنسان تحيط به من كل جانب. ولذلك الإنسان هو في حالة فرح فقط، فرح ليس عيد. فرح ليس عيد. الإسلام لم يطلب من الإنسان أن يعيش كما قلت لك يعني في حالة غم وهم ونكد وتعب. وما الإيمان بالقضاء والقدر إلا لإخراج الإنسان من الهم والغم والنكد والتعب إلى رحابة الرضا، والرضا جنة في القلب لا يدركها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظر إلى الحياة من حولك شيخ وائل، أنت الآن تبدأ حياتك وأنت صغير عندما تولد، فيفرحون بولادتك ويقيمون لك عقيقة حين حلق الرأس، هذا فرح. طيب سيذبحون ذبيحة ليأكلوها ولا ليوزعها الفقراء والمساكين ويجمعون الناس لها، هذا فرح. طيب بعد ذلك المرأة التي جاءت بهذا المولود، شرع الإسلام لها وليمة، هذه تلك الوليمة تسمى عند يعني سلامة الولادة تسمى خرس، وهذا فرح. يجتمع الناس فرحانين أن هذه المرأة نجاها الله من الموت، لأن النفاس يمكن أن يودي بحياة المرأة. الإنسان في حياته يبني البيت، فشرع الإسلام لهذا الإنسان الذي أتم الله عليه نعمة السكن الذي يقيه من الحر والبرد ويسعد فيه، وهو من السعادة، من السعادة البيت الواسع، شرع له وليمة اسمها وكيرة. كذلك الإنسان يتزوج، كذلك الإنسان يتزوج
2: مأمور بالزواج بإقامة الوليمة.
3: قال أولم ولو بشه، وشرع له وليمة يعني طعام وذبح وشيء يسمى الوليمة. كذلك نحن نعيش في حياتنا بين اجتماع وافتراق، بين اجتماع وافتراق. فعندما يقدم قادم، عندما يقدم قادم نذبح له ونفرح بقدومه ونقيم أيضا ما يسمى بالنقيعة. المولود هذا الذي جاء يحتاج إلى ختان، والختان من سنن الفطرة،

0: ضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عند الاجتماع بلا سبب، يعني ال- ال- ال- الإكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تقول. كذلك حتى يعني في جميع الحياة نجد أنها مليئة بالأفراح، نجد أنها مليئة بالأفراح. الآن حياتنا أيضا الآن انضاف إلى أفراحنا، لكن ليس على سبيل العيد، انضاف إلى أفراحنا ذكريات نقيمها وأحيانا سنوية، انضاف إلى أفراحنا الآن النجاح. فيما مضى كان الإنسان يقرأ ويستمر في التعليم إلى ما شاء الله، ولا يلتفت الناس متى أنهى دراسته ولا متى بدأ. لكن الآن عندنا مراحل تعليمية، وعندنا مراحل وعندنا سنوات دراسية، نفرح. ما المانع أن نشجع أبناءنا وأن نجعل لهم فرحا، ويكون ذلك الفرح عبارة عن تشجيع، وأن نعطيهم الأموال وأن نعطيهم الفسح وأن نظهر الفرحة بما أحققوا وما أنجزوا. ولذلك الإسلام مليء بالأفراح، مليء بالأفراح. وعادة تجد هذه الأفراح، أما العيدان فبعد العبادات، أما العيدان فبعد العبادات.
1: وال وال وال وال والعيدان تقتضي عبادة في حد ذاتها،
0: وهي عبادة،
1: تقتضي صلاة
0: للتكليف،
1: تقتضي صلاة أيضا
0: فيها. هي صلاة العيدين، نعم، وهي اجتماع، وهذا الاجتماع يحقق الفرحة. وبقية الأفراح عند حصول النعم، بقية الأفراح عند حصول النعم. سيقول بعضنا طيب أنا عندما أقوم برمضان، والحج هو نعمة، هو نعمة، ولكن اختص بهذه التسمية، اختص بهذه التسمية كونهما عيدين، وأيضا فريضتان وركنان من أركان الإسلام. نعم.
1: جميل دكتور. يعني يظهر من كل هذه الأمور التي يظهر فيها جانب الفرح أن الشريعة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب، ولم تجعل الإنسان يعيش دائما في ضيق وفي ضنك وفي تعب وفي جهد، إنما فرضت عليه مواسم يفرح فيها وأوقات يفرح فيها، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. وأيضا لم تغفل جوانب حياته كلها، يعني هذه الجوانب التي ذكرتها قبل قليل هذه تكون في حياة الإنسان عموما، لم تغفل هذه الجوانب في قضية إظهار الفرح، ويجب عليه في بعضها مثل قضية إكرام الضيف وغيره، ويجب عليه أن يظهر هذه الشعيرة، ويجب عليه أن يظهر هذا الفرح وهذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان عادة في حياته.
0: بل ورد قوله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، هذه فرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالإسلام الحقيقة هو دين التوازن، هو دين التوازن بين الروح والجسد. ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية إلا إذا كان يعيش فطرته البشرية التي خلقه الله عليها. الإنسان عندما يكبت نفسه فلا يعبر عن أفراحه كما أراد الله، ولا يعيش حياته على مفق ما أراد الله تبارك وتعالى، فإنه يعني يحصل عنده نوع من الانحراف ونوع من الملل. ولكن الإسلام، أنت تصور الآن عندما تكون في رمضان وأنت صائم من الصباح إلى المساء، أتم الله عليك نعمة صيام يوم، ثم بعد انقطاع عن الأكل والشرب وتحريم لهما مع أنهما حلال، أباح الله لك أن تأكل وأن تشرب. الإسلام سماها فرحة، الإسلام سماها إيه؟ فرحة، وهي فعلا فرحة. وأنت تفرح الآن لأنك خرجت من التكليف إلى الإذن، من التكليف إلى الإذن، لأن الفطر أيضا تكليف، ولكن أذن الله لك إيه؟ يعني من الإلزام بالصيام والكف عن الشراب والطعام
1: إلى الإلزام بالفطر،
0: إلى الإلزام بالفطر، ولكن الإذن فيه والإلزام به أيضا، لكن هناك حرمان وهنا إيه؟ إطعام. فتفرح، وكذلك تفرح عند لقاء ربك. ولذلك المؤمن هو فرح في الدنيا وهو فرح في الآخرة، عندما يلقى ربه يفرح ويحب لقاء الله، لأنه مستعد للقاء الله عز وجل. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وإنما تحب لقاء الله تفرح بلقائه ولا ما تفرح؟
1: تفرح،
0: نعم. ولذلك المسلم في جميع حياته محوط بالفرح، محوط بالفرح بعد إقامة العبادات، محوط بالفرح.

0: عند حصول النعم ومحوط بالفرح عند لقاء ربه على ما نفذ من أمره وما اجتنب من نهيه في حياته.
1: جميل دكتور. هذا أيضا من المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لأنها لم تغفل هذا الجانب الإنساني الذي يكون في حياة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع ولا ينفك عن مثل هذا الشعور.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الذي يكون شعورا إنسانيا في كثير من الأحيان. لذلك الشريعة لم تمنع مثل هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان في حياته من إظهار الفرح في مواطن عديدة، بل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها دعت إلى هذا الفرح وإلى هذا الشعور الإنساني الذي يكون عليه الإنسان، وجعلته شعيرة، وجعلت الإنسان مأمورا به في مواضع ومندوبا إليه في مواضع عديدة مثل ما ذكرناها قبل قليل.
1: صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عندما قدم جعفر، قال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني اجتمعت فرحتان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فرح أن الله فتح عليه خيبر، وفرح أن الله جمع شمله بابن عمه جعفر. فالفرح يعني موجود، وما ورد في القرآن من النهي وذم الفرح إنما هو الفرح بالباطل. قال بل هم قوم فرحون، إنما يفرحون بالباطل، يفرحون بغير شريعة الله. لكن الفرح بالنعمة، الفرح بالاجتماع، الفرح بالخير، الفرح بالإنجاز، الفرح يعني الآن واحد أنجز وناقش رسالة مجلس يفرح ولا ما يفرح، رسالة دكتوراه يفرح ولا ما يفرح، أنجز كتابا وألفه يفرح ولا ما يفرح، نجح في تربية أبنائه، نجح في التزام أمر ربه. بل أنا أقول للأزواج الذين يحسنون مع زوجاتهم، ينبغي أن تفرحوا أن الله وفقكم في حين لم يوفق غيركم إلى إكرام الزوجات، وحقق لكم الكرامة. قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. شوف، الإنسان يستطيع أن يفرح في كل لحظات حياته، بل يستطيع أن يفرح بعد أداء كل صلاة، يستطيع أن يفرح بعد صلة كل رحم، يستطيع أن يفرح بعد إعطاء كل فقير، يستطيع أن يفرح بعد كل صيام، سواء كان صياما واجبا أم كان صياما مندوبا. يستطيع أن يفرح بعد ضبط نفسه في المواقف الصعبة، حين بعض المواقف تستدعي غضبا وتستدعي موقفا وتستدعي يعني نزقا، ولكنه استطاع أن يلتزم أمر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يفرح. يستطيع الإنسان أن يعيش حياته كلها، يستطيع الإنسان وهو ينظر إلى نفسه وهو في بيته آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، افرح. ما الفرق بيني وبين الغني في مثل هذه الأمور؟ نجتمع. وبعض الناس يموت وخزائنه ملأة والتراب يملأ الآفاق ولم يستفد شيئا. عندما تصنع أثرا باقيا بعدك، قال وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وفي رواية لمن روى. ولذلك تنفق الأموال في استبقاء الذكر الحسن. إذن يفرح الإنسان. بعض الناس يبني مسجد
0: يبقى ذكره
1: ويبقى أثره ويبقى أجره. والعلماء يقولون الإنسان وجود وأثر، فإذا ذهب وجوده بقي أثره. رأيت بعض الناس في هذا الأسبوع وقد وفق لبناء جامع، والرجل يعني لسانه لا تفتى أن تقول هذا من توفيق الله. فأنا قلت له صحيح من توفيق الله، لكن الحمد لله أهنئك بهذا. قال لي يا ابني، هكذا يقول يا ابني، كثير من الناس عندهم من الأموال ما لا يحصيها يعني عاد، ولكن ما وفقوا وماتوا أموالهم ما زالت كما هي، ولم يصنع لهم ورثتهم شيئا. فالرجل يشعر بفضل الله فرحان ويقول من توفيق الله. وأعجبني هذا الشعور، لأن الإنسان إذا اعتز وأنه ذكي وأنه استطاع أن يفعل ما لم يفعله الآخرين، هذا خروج عن مقام العبودية التي تقتضي أن تعترف بأن الله حين وفقك ربما لم يوفق غيرك. يعني ولذلك يعني تجد بعض الناس بالدنانير البسيطة، قال درهم غلب 100 درهم، يعني وهو يصنع الصالحات ثم يلقى الله تبارك وتعالى فيفرح بلقاء ربه وقد صنع مثل هذه الأمور الطيبة. فالإنسان في حياته كلها بالتزام أمر الله، باجتناب نهي الله، بخروجه من فتنة وفقه الله لأن لا ينساق وراء تلك الفتنة، سواء كانت فتنة مال، فتنة نساء، فتنة أي فتنة تعترضنا، نحن بشر والفتن تحيط بنا من كل جانب. إذا أنقذك الله من فتنة وحماك من حرام، يجب أن تفرح بفضل الله عز وجل، مش تندم تقول والله أنا كان مفروض أني أعمل وأعمل وأعمل. لا، يجب أن تفرح لأن الله تبارك وتعالى أنقذك من تلك الفتنة. حقيقة الإنسان المسلم هو في حالة فرح، وقلت لك يمثل يعني جماع ذلك كله. قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر يقتضي أن تسلم، أن تفرح. بعضهم يعني لم يحزن أنه أصابته مصيبة، قال الحمد لله لم تكن في ديني، الحمد لله لم تكن أكثر من ذلك، الحمد لله أن أصابني بهذه المصيبة وأصاب غيري بما هو أكثر من ذلك، يعني هو فرحان حاسس. بل بعضهم يفرح يقول لولا محبة الله لي
0: لما ابتلاني.
1: بعض الناس يعني يفسر الأمور أنه إذا ابتلاك الله هو يكرهك أنت عملت شيء خطأ. لا بالعكس، تمام، قد تكون صالحا ويبتليك الله. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
0: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. تحدثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في إظهار الفرح، شكرا جزيلا يا دكتور.
1: بارك الله فيك وشكر الله لك.
0: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه العظيم وهداهم إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف حال المؤمن الفقير وحال الكافر الغني. في سورة الكهف ذكر الله تعالى مثلين بليغين فيهما عظات وعبر. المثل الأول ذكره الله تعالى في قوله جل ذكره: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. والآيات التي بعدها في هذه السورة إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. تضمنت هذه الآيات الكريمة محاورة بين رجلين، أحدهما مؤمن بالله شاكر لنعم ربه عليه قانع بما أعطاه الله، والآخر متمرد على ربه كافر بأنعمه لا حد لمطامعه وما يتمناه. وكل واحد من هذين الرجلين ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يوضح اتجاهه وطريقته ومنهجه. وبعض المفسرين أطال الكلام على اسم هذين الرجلين اللذين ضرب الله لهما مثلا وفي أي زمان ومكان كان فيه، وذكروا في هذا روايات لا صحة لثبوتها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رادا على هذا: وليس معرفة أعيان الرجلين في أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. انتهى كلامه. فأحد هذين الرجلين كافر جحد نعمة الله عليه حين فتح الله عليه بهذه المزرعة ذات الحدائق الغناء يضرب بها المثل في الحسن والبهاء، في مياهها الجارية وأشجارها الباسقة وثمارها الشهية، واتسعت دائرة النعم على صاحبها فما زاده ذلك إلا طغيانا وكفرا، وأخذ يفتخر ويتبجح على صاحبه بسعة ماله وكثرة ولده، واطمأن بقوته وجاهه أن مزرعته الكبيرة أصبحت في مأمن من جميع الجوائح. قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال: لن تهلك مزرعتي ولن تفنى ولن تنقطع ولن تضمحل. قال ذلك افتخارا على صاحبه الذي يحاوره، لأنه اطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها، ثم ازداد كبرا وعتوا فأعلن إنكاره للبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة، ثم أتبع إنكاره للبعث أنه سيكون محظوظا في الآخرة.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة هود من سور المئين التي تزيد آياتها عن 100 آية، وهي من السور المفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة هود بذلك لتكرار ذكر نبي الله هود عليه السلام فيها 5 مرات. وتمتاز آيات سورة هود بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 41 وهي قوله تعالى:
3: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ مجريها، فيقرأ بفتح الميم مع إمالة ألف مجرى هكذا
3: مجريها،
2: ومن الخطأ قراءته دون إمالة هكذا مجراها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ومرساها، فيقرأ بضم الميم من دون إمالة هكذا
3: ومرساها،
2: ومن الخطأ قراءته بفتح الميم مع الإمالة هكذا
3: ومرسيها،
2: فتكون القراءة الصحيحة للفظين معا هكذا
3: بسم الله مجريها ومرساها.
2: ومعنى الآية: وقال نوح لمن آمن معه اركبوا في السفينة، بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها.
1: وأن أتلو القرآن.
0: في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، رسائلكم نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، في أول هذه الرسائل رسالة وردت، يقول فيها صاحبها: أقرضت شخصا 10,000 ريال وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرئ ذمتي بهذا الإخراج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج. فإذا أخرج الإنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك مال قرضا أو أمانة أو غير ذلك، فإن في صحة الإخراج خلاف بين العلماء، مبنيا على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه.
0: نعم.
1: فمن أهل العلم قال إن ذلك يجزي إذا أجازه المالك والمسؤول، ومنهم قال لا يجزي، بل لا بد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا.
0: نعم.
1: فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزي، لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل أخرجه تبرعا من دون إذن. فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وأن لا يكتفي بهذه الزكاة، وإذا اكتفى بها أجزأت من جمع من أهل العلم لأنه أجازها.
0: نعم. وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضا مني. هذا يعني برضا منه هو من المخرج، ولكنه رضي فيما بعد،
1: كان رضا يعني جديد.
0: نعم.
1: سابق هو رضا جديد وإذا جديد.
0: أحسنت.
1: أما ذاك فقد أخذ مال من دون استئذان، كأنه قد رأى أن يمون عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه.
0: نعم.
1: أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن خيار الناس أحسنه قضاء.
0: نعم.
1: فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم.
0: نعم.
1: بالإمضاء والإجازة.
0: نعم.
1: والقول الثاني لا يجزي، لأن النية لم تصاحبه ذاك الوقت، إذا ليس عنده نية، يعني ليس عنده إذن سابق.
0: نعم.
1: ليس عنده إذن سابق منع عليه حتى يكون وكيلا.
0: نعم. السؤال الثاني يتعلق بتغسيل المرأة. يقول فيها السائل: توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة ولا زوج لها، بل يوجد فيه ابنها، فهل يقوم ابنها بتغسيلها أم لا يقوم؟
1: الأرجح أنه لا يقوم، بل يتيمم، يعني يؤمنها وليها، يعني ابنها يهمها، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية غسل الجنابة، بغسل الموت ويكفي، لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين، إما امرأة وإما الزوج والسيد الذي تباح له.
0: نعم.
1: أما في هذه الحال إذا يحضرها اسم ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي، فإنها تيمم على الراجح.
0: نعم.
1: يعني يضرب التراب بيديه، يمسح بهما وجهها وكفيها بنية وصل التغسيل عن الموت.
0: يعني التيمم هنا يشابه التيمم للصلاة.
1: نعم.
0: من الصلاة يعني لا يمسح مثلا بقية جسمه
1: وجهه وكفيها، بس مثل الصلاة.
0: أحسنتم.
1: مثل يعني جنابة ولا عندهما.
0: هنا سؤال من السائل عين تاسين، يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟
1: لا، إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته،
0: ولو لم يدخل
1: لأنها زوجة أبيهم ولم يدخل بها.
0: نعم.
1: لأن الله ما علق له بالدخول، قال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤه من النساء إلا ما قد سلف. حرم نكاح الآباء زوجات الآباء مطلقة، والأب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه، كل آباء.
0: نعم.
1: من جهة الأم ومن جهة الأب.
0: نعم.
1: زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهم، لذلك كيف ولا تنكحوا ما نكح آباؤه من النساء، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها.
0: نعم.
1: وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ليس في خلاف.
0: حسنتم. عندنا أيضا سؤال لنفس السائل عين تاء سين يقول
1: وهكذا العكس جر ابن حلال الأبناء يحرمون على الأبناء مطلقة ولو لم يدخل بها الابن إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم.
0: نعم.
1: لأن الله قال وحلائل أبنائكم والذين أصلابكم.
0: نعم.
1: ولم يقل إلا في التي دخلتم منهن.
0: نعم. أحسنتم. السؤال الرابع يقول هل يجوز للرجل أن يقبل أخته أو بعض محارمه مثل تقبيله لزوجته مع أن هذا منتشر في بعض الجهات؟
1: يجوز أنها يقبل محارمه أخته وعمته وخالته هذا لا حرج في ذلك. ثبت أن الصديق رضي الله عنه دخل على زوجة على ابنته عائشة وقد كانت تعاك أصابها بعض الحمى فقبلها مع خدها. التقبيل جائز لكن لا يكون مع الفم، الأولى لا يكون مع الفم، الفم يكون للزوجة أو السرية. أما تقبيل المحارم فالأولى والأحوط أن يكون مع الخد مع الأنف مع الرأس، هذا هو الأولى.
0: نعم.
1: لأنه أبعد عن الفتنة والشهوة.
0: نعم. هذا السؤال يتعلق في الأكل في نهار رمضان، يقول هناك فلاح عنده عمال من جمهورية مصر العربية لكنهم لا يصلون ولا يصومون، وعندما أمرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار رمضان وإلا سوف يتركون العمل مدعين بأنهم غير مسلمين، وفعلا قدم لهم الأكل في رمضان بأكمله وهو أمي، مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم كقراءة الديانة المكتوبة في الجواز وغير ذلك، فما رأيكم في هذا العمل راجيا أن ترشدونا ولأمثال هذا؟
1: أولا استخدام غير المسلمين للعمل غير مناسب ولا ينبغي استخدامه.
0: نعم.
1: بل ينبغي عدم استخدام غير المسلمين لأن استخدام غير المسلمين قد يضر الإنسان في نفسه في عقيدته في أخلاقه، قد يضر ذريته وأهل بيته ولا سيما الخادمات والمربيات فإنهن ضررهن عظيم. فالواجب أن لا يستخدم للعمل أو للتربية في البيت والعمل في البيت إلا المسلمات فقط، وهذا الرجال لا يستخدم إلا المسلمين لا غير المسلمين، لأنهم يضرون كثيرا ولأنهم على عقيدة وعلى أخلاق غير عقيدة المسلم وأخلاقه. فالواجب تجنب استخدامهم حذرا من شر التأسي بهم والاختلاط بهم.
0: نعم.
1: أيضا هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها إلا دين واحد، لا يبقى فيها دينان، وهؤلاء الخدام والعمال قد ينفذون فيها مدة طويلة بسبب العمل أو الرغبة في عملهم، فلا يجوز استخدام غير المسلمين لهذه الجزيرة العربية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزر العرب، وفي الوقت الآخر قال أخرج المشركين، وأوصى بهذا عند موته عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يستخدم إلا المسلمين والمسلمات، أما غيرهم فلا لهذه الجزيرة. وقد بحث هذا مع دولة وفقها الله وقررت أن هذا سوف ينفذ إن شاء الله في عدم استخدام غير المسلمين إلا ما تدل له الضرورة من طبيب أو مهندس تدل له الضرورة. لأن الدولة قدوة للناس، فلهذا بحث أهل العلم مع دولة وفقها الله في هذا الشيء وقررت أن هذا الشيء إن شاء الله سوف يعني ينتهى منه ولا يستخدم إلا من تدعو له الضرورة. فالرعية من باب أولى، الرعية من باب أولى ألا تستخدم إلا المسلم والمسلمة فقط، وليس لها أن تستخدم غير المسلمين أبدا لعظم الضرر في ذلك، ولأن هذه الجزيرة مثل ما سمعت سابقا لا ينبغي أن يستخدم لها إلا المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشرك منها واليهود والنصارى وألا يبقى فيها إلا دين واحد، لأنها مهد الإسلام، ولأن المسلمين يعلقون بها بعد الله آمالهم ويقتدون بها، فإذا استخدمت غير المسلمين صارت مفتاحا للغير في استخدام غير المسلم وفي منصبه وفي اختلاط به، وهذا يضر الجميع جدا.
0: لكن هو في نفسه حرج من إطعامهم في شهر رمضان ويريد أن يعرف هل هو آثم أو
1: أما تقديم الطعام لهم ولا يستخدموا الطعام لهم.
0: نعم.
1: إذا كانوا غير مسلمين وأرادوا تقديم الطعام لهم في رمضان فلا، لا يعينهم على هذا الشيء، وإن كانوا كفار لو صاموا نصح من الصوم لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة.
0: نعم.
1: فإذا كانوا مخاطبين لم يجدوا يعانوا على ما يخالف الشريعة.
0: نعم.
1: بل ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون، يدعون إلى الإسلام ويوجهون إلى الخير لعلهم يسلمون فيحصل لهم مثل أجورهم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لا أن يهدي الله بكرة واحدة خير لكم حول النعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أفوا فهم يصنعون لأنفسهم، يصنعون طعامهم لأنفسهم، وهم الذين يعني يقومون بما حاجاتهم في هذا الباب، لعلهم يعني يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون، وإلا فتلغى عقودهم، ترى عقودهم ويأتي الله بأفضل منهم. لا يستهل معهم حتى ولو يعني صمموا على ترك العمل، الحمد لله يتركوا العمل ويأتي الله بخير منهم
0: إن شاء الله.
1: ولا ينبغي أبدا أن يساعدهم على هذا الشيء. لا ينبغي يساعدهم على الأكل والشرب في رمضان، سواء كانوا كفارا أو فساقا، فساق المسلمين الذين لا يصومون، فلا يساعدوا على ما حرم الله، لا كافرا ولا فاسقا، لا يساعدهم.
0: أحسنتم. هنا السؤال،
1: يعني في إمكانهم يعملوا لأنفسهم، يشتروا لأنفسهم حاجاتهم، يطبخون حاجاتهم،
0: لكنه لا يساعدهم هو بنفسه. نعم أحسنتم. السؤال السابع، والأخ يعني الحقيقة شغل جزءا كبيرا من الحلقة، لكن لا نريد أن نهمل شيئا من أسئلته. يقول: استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقا حسب سعرها في السوق أم لا؟ أفتونا أجركم الله، ونريد الإجابة بالتفصيل حول هذه المسألة.
1: إذا كان على إنسان لآخر فرنسا أو فرنسا أو فضة من العملات الأخرى فلا مانع يسدد ذلك ويقضي ذلك من العملة الورقية، لأن العملة الورقية جنس مستقل وذاك جنس مستقل. هذه من الورق ولكن الفضة فلا منافاة، لكن يكون يدا بيد، يعطيه حاجته بسعر السوق يدا بيد عن فرنسا وعن الدرهم الفضي السابع الآخر.
0: نعم.
1: يعني ينظر في قيمتها في الأسواق فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لا لا لا تأجيلا، بل يدا بيد. وإن أعطاه شيئا آخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك، مثل يعطيه عن ذلك سكر أو قهوة أو هيل أو خام أو أواني أو شيء، هذا حسن.
0: نعم.
1: يعني بالسير.
0: نعم.
1: لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه لا حرج في أن يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسير حسب السوق.
0: نعم. هذه رسالة أو ثلاث رسائل، وقد وافق أيضا السائل عين تأسيم مع الأخوين محمد عقلان من الرياض وعبد علي من الخبر. يقول: تقول الرسالة: هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص، ومن بعدهم أخ شقيق، وفعلا أخرج الصك من كتابة العدل حسب رغبتها، ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد وليس موظفا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج بهذه الصفة، فما رأيكم في من كتب هذه الوكالة ومن عمل بها وأيضا من وقوع الزواج؟ أفتونا مشكورين، جزاكم الله خيرا.
1: أولا الواجب يتولى النكاح الأقرب والأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء.
0: نعم.
1: تولاه الأقرب والأقرب، فالأقرب الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم كمن الأخ الشقيق ومن الأخ لأب والعم الشقيق والعم كالمواريث.
0: نعم.
1: هذا هو الأرجح، لأن هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرص على ما ينفعها، فكان الأقرب فالأقرب أولى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ثم كان الولي أقرب، صار أكثر عناية بها وحرصا على مصلحتها.
0: نعم.
1: فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل خلاف ذلك، فتكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب.
0: نعم.
1: مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وموجود لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي ينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب حتى يأخذ من خلاف العلماء. بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب والعصبة يكون سواء كان الأخ أو ابن أو عم، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب.
0: نعم.
1: فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها. إلا إذا كان ابنها وقد وافق على توكيل الأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج. إذا قال يعني أبعد يعني نوكل، إذا قال أقرب نوكل الأبعد يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس.
0: نعم.
1: أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا.
0: نعم.
1: لا بد أن يكون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح، وإذا تم العقد بولاية غير الأقرب ينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجا من خلال العلماء واحتياطا للخروج، لأن الخروج أمرها عظيم، الخروج لها شأن.
0: نعم.
1: فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد.
0: نعم.
1: إذا توله الأبعد ينبغي يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلا للزوج لا فيه ليس فيه شبهة.
0: نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا أسئلة كل من الأخوة عين تاء سين والأخ محمد عقلان من الرياض والأخ عبد علي من الخبر. نشكر سماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال: سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل أجله ولا يؤخر، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر. فذكر الحديث إلى أن قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث. رواه البخاري ومسلم واللفظ له: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يوم أذكر، يوم يجمع الله الرسل، وهو يوم القيامة، فيقول، توبيخا لقومهم: ماذا أجبتم؟ الله يقول للرسل: ماذا أجبتم؟ ترك الأقوام وذهب إلى الرسل من باب توبيخ هؤلاء الأقوام. قالوا الرسل: لا علم لنا بذلك، إنك أنت علام الغيوب. قالوا: غاب عنهم هذا الأمر، وحياة الرسل كلها دعوة إلى الله، غاب هذا الأمر لشدة هول يوم القيامة وفزعهم. بعد ذلك يشهدون على أممهم إذا سكن هذا الفزع. إذ قال الله، أذكر حين قال الله يا عيسى ابن مريم: أذكر نعمتي، ذكر النعم بشكرها، أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك مريم، إذ أيدتك، قويتك بروح القدس، المراد جبريل، تكلم الناس، يعني هذه آية، تكلم الناس في المهد، أي طفلا، وكهلا، هذا فيه الكهل هو الكبير، هذا دليل على أن عيسى عليه السلام سيكلم الناس كهلا، هو رفع وهو شاب، والكهل هو بعد مرحلة الشباب، هذا دليل على أنه سينزل قبل الساعة، قبل الساعة. واذكر حين علمتك الكتابة والحكمة، الكتابة والعلم والحكمة والتوراة والإنجيل، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى سبق شرحها. وإذ تخلق من الطين كهيئة، يعني كصورة الطير، بإذني، يعني تتصور صورة بإذني، فتنفخ فيها، طريقة الله سبحانه وتعالى الله أعلم بها، فتكون طيرا بإذني، يعني بإرادة من الله سبحانه وتعالى. هذه كلها معجزات للنبي عيسى عليه السلام. وتبرئ الأكمه والأبرص، كله بإذني، كل يعني يشفي المرضى. وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني، هذه كلها معجزات جعلها الله سبحانه وتعالى لعيسى. نلاحظ أن المعجزات فيها شيء من الطب، لأن قوم عيسى اهتموا بالطب، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يعني قريبة من اهتمامات قومه. والأكمة فسرناها سابقا، الأكمة يعني الذي لا يبصر، والأبرص معلوم، الأبرص البياض في الجلد. وإذ كففت بني إسرائيل، إذ كففت بني إسرائيل عنك، يعني لما هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات، أي بالمعجزات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا، إن بمعنى ما، ما هذا إلا سحر، ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين، يعني سحر بين ظاهر. فادعوا أن عيسى عليه السلام من السحرة. وإذ أوحيت إلى الحواريين، أوحيت يعني أمرتهم على لسان عيسى، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي عيسى، قالوا آمنا بالله وبالرسول عيسى، واشهد بأننا مسلمون منقادون لأمرك. قبل أن ندخل بالآية الآتية، الله يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين. أوحيت، الوحي في القرآن له معاني. المعنى الأول الوحي بمعنى الإرسال. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي، الوحي المعروف الذي يأتي إلى الأنبياء. المعنى الثاني الوحي بمعنى الإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى أي أشار. المعنى الثالث الإلهام. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى. وإذ أوحيت، قد يدخل مع الآية التي أمامنا بالإلهام، وإذ أوحيت إلى الحواريين. المعنى الرابع الأمر. قال تعالى بأن ربك أوحى لها، أي أمرها. المعنى الخامس الوحي بمعنى الإعلام في المنام. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني في المنام. المعنى السادس إعلام بالوسوسة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا الوحي بمعنى الوسوسة. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها إذ قال الحواريون، أذكر حين قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، يستطيع ربك يعني هل تستطيع أن تقوم فتطلب من ربك، وليس معناها الشك في قدرة الله. فلا ينبغي لأحد أن يتوهم أن الحواريين الذين آمنوا بعيسى قد شكوا في قدرة الله. أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال لهم عيسى اتقوا الله في اقتراح الآيات إن كنتم مؤمنين، لأن الذي يأتي تأتيها الآية ثم لا يؤمن بها ينزل الله سبحانه وتعالى عليه العقوبة. قالوا نريد، نسأل هذه الآية من أجل، نريد أن نأكل منها، من أجل أن نأكل منها وتطمئن يعني تسكن قلوبنا بزيادة اليقين، ونعلم يعني نزداد علما، ونعلم أن قد صدقتنا، أنك قد صدقت في النبوة، ونكون عليها من الشاهدين، نشهد لمن جاء بعدنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قال عيسى ابن مريم جوابا لسؤال قومه اللهم ربنا، دعا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا، يعني يوم نزولها، عيدا نعظمه ونشرفه لأولنا وآخرنا ممن يأتي بعدنا، وآية منك، علامة على قدرتك وعلى نبوتي، وآية منك، آية منك على تدل على قدرتك، وآية منك كذلك تدل على نبوتي، وارزقنا هذه المائدة وأنت خير الرازقين، يعني أفضلهم. قال الله مستجيبا لعيسى إني منزلها عليكم، والقراءة الأخرى منزلها عليكم، فمن يكفر بعد نزولها منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وما هذه المائدة وما فيها وكيفية نزول هذه المائدة الله أعلم بها، هذه كلها يعني عن بني إسرائيل الله أعلم بها. الله قال أحدا من العالمين، والعالمين في القرآن له معاني. المعنى الأول العالمين يعني الملائكة والجن والإنس، الحمد لله رب العالمين كل شيء. المعنى الثاني العالمين أي الجن والإنس خاصة، قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. المعنى الثالث عالم زمانهم، العالمين أي عالم زمانهم، وفضلناهم على العالمين أي عالم زمانهم. المعنى الرابع، الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة، واصطفاك على نساء العالمين، على نساء العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال، أذكر حين قال، يعني قال الله لعيسى في القيامة، يعني أذكر حين يقول، قال هنا بمعنى يقول، أذكر حين يقول الله لعيسى ابن مريم يعني في القيامة، قال الله لعيسى وترك قومه توبيخا لقومه: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ترك القوم توبيخا لقومه، قال يعني قال عيسى وقد خاف من شدة هول الموقف: سبحانك، يعني أنزهك عما لا يليق بك، سبحانك وأعظمك، ما يكون يعني ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، لأنك تعلم ما في نفسي، ما أخفيه في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك، ما تخفيه من معلوماتك، إنك أنت علام الغيوب. فالله سبحانه وتعالى عالم لكل شيء. فمن ذلك قصة عيسى عليه السلام: ما قلت لهم، عيسى ابن مريم يقول لله سبحانه وتعالى يوم القيامة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو التوحيد، وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم، لا تعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، وكنت عليهم شهيدا. يعني عيسى يقول: كنت عليهم شهيدا رقيبا، أمنعهم مما يقولون ما دمت فيهم، فلما توفيتني قبضتني بالرفع إلى السماء. وليس الوفاة يعني الموت، لأن عيسى رفع. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الحفيظ لأعمالهم، كنت أنت الرقيب عليهم الحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء من أقوالي لهم وقولهم بعدي وغير ذلك شهيد. وأنت على كل شيء شهيد، أي مطلع على كل ذلك، عالم به. إن تعذبهم، تعذب من قام على الكفر منهم، فإنهم عبادك وأنت مالكهم، تتصرف فيهم كيف شئت، لا اعتراض عليك. وإن تغفر لهم لمن آمن منهم، فإنك أنت العزيز على أمره، الحكيم في صنعه. قال الله: هذا، يعني يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين، الصادق في الدنيا مثل عيسى والأنبياء، صدقهم، لأن هذا اليوم يوم الجزاء. قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني في الجنات إذا دخلوا فيها، رضي الله عنهم بسبب بسبب الطاعة بطاعته، ورضوا عنه بما رأوه من الثواب، ذلك الفوز العظيم. ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم في الآخرة، مثل الكافر لما يؤمن عند رؤية العذاب. لله ملك السماوات والأرض، من خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها، وما فيهن، فيهن تغليب لغير العاقل، وهو على كل شيء قدير. ومن ذلك قدرته على إثبات الصادق، وكذلك قدرته على تعذيب الكاذب، والله على كل شيء قدير للعاقل وغير العاقل. قال: وما فيهن، هذا وما فيهن، هذا من باب التغليب، وإلا الله سبحانه وتعالى يعني قادر على كل ما هو، كل ما يريده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية على القول الراجح، تنبيه: لم يصح في فضل سورة الأنعام شيء. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: الحمد لله. قبل أن نشرع، يروى عن كعب أنه قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام، وخاتمتها خاتمة هود، والله أعلم بصحة هذا الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله. الحمد معناه الوصف بالجميل، الوصف بالجميل، هذا معنى الحمد. الحمد ثابت لله، والله سبحانه وتعالى يعلمنا بأن الحمد له، ثابت له، لأجل أن نؤمن به ولأجل أن نثني عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين، وجعل الظلمات، جعل بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، أي كل ظلمة وكل نور، خلق كل ظلمة وخلق كل نور، فهذا دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم الذين كفروا، مع قيام هذا الدليل وهذه الدلائل، بربهم يعدلون، يعدلون بمعنى يساوون غير الله بالله في العبادة. الله سبحانه وتعالى قال: وجعل الظلمات، جعل، وقلنا جعل هنا بمعنى خلق، والجعل في القرآن له معاني. المعنى الأول التسمية، قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، سموها إناثا. المعنى الثاني لجعل بمعنى الوصف، وجعلوا لله شركاء الجن، الجن هنا بمعنى الملائكة، جعلوا الملائكة شركاء لله، وصفوا الملائكة بأنهم شركاء الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث جعل بمعنى الخلق، كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى: جعل الأرض قرارا، يعني خلقها. ومثله التصير، والذي جعل لكم الليل لباسا، صير الليل لباسا، والنوم سباتا، يعني صير النوم سباتا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين، يعني خلق أبيكم آدم من طين، ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، عندنا أجلا، ثم قضى أجلا، هذا الأجل الأول، أجلا، قضى أجلا لكم تموتون عند انتهائه. إذن الأجل الأول مدة حياتك إلى موتك، وأجل مسمى يعني مضروب محدد عنده، وهو الأجل الثاني للبعث. ثم أنتم تمترون، يعني تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم، والذي قادر على ابتداء الخلق قادر على الإعادة، وهو الله المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض، وكذلك الله المنفرد بالتدبير في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم، يعني ما تسرون، وجهركم وما تجهرون به، ويعلم ما تكسبون، أي ما تعملون من خير وشر. وما تأتيهم أهل مكة، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، آية من القرآن، إلا كانوا عنها معرضين، يعرضون عن كلام الله سبحانه وتعالى، فقد كذبوا بالحق، القرآن، لما جاءهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتيهم أنباء، يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون، عاقبة استهزائهم ستأتيهم إما في الدنيا أو في الآخرة. ألم يروا في أسفارهم إلى الشام وغيرها كم أهلكنا، كم هنا بمعنى كثيرا، خبرية كثيرا، كم أهلكنا يعني كثيرا، أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني من أمة من الأمم الماضية، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، مكناهم أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة، مكناهم في الأرض، ما لم نمكن لكم، ما لم نعطي لكم يا كفار قريش. ومع ذلك لما كذبوا أهلكم الله سبحانه وتعالى. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، السماء هنا بمعنى المطر، وليس المراد السماء المعروفة، فكيف السماء أكبر من الأرض؟ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني متتابعة، أرسلنا عليهم المطر متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، يعني تحت مساكنهم، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. قال فأهلكناهم، أهلكهم الله سبحانه وتعالى على ما أعطاهم الله من النعم أكثر مما أنتم عليه يا كفار مكة، فأهلكناهم بذنوبهم بتكذيبهم للأنبياء، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أمة ثانية. فكذلك أنتم يا كفار قريش إن كذبتم بمحمد نهلككم كما أهلكنا الأمم الماضية، ويعني نأتي بقوم آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، كلام الله مكتوب في قرطاس كما اقترحوه، فلمسوه بأيديهم، أبلغ من لو عاينوه يلمسونه بأيديهم، لأن اللمس باليد أنفى وأبعد للشك. لقال الذين كفروا إن هذا، يعني ما هذا، إلا سحر مبين، يعني عنادا. وقالوا لولا هنا بمعنى هلا أنزل عليه، على محمد صلى الله عليه وسلم، ملك يصدق. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنزلنا ملكا كما اقترحوا فلم يؤمنوا بهذا الملك لقضي الأمر بهلاكهم ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون لتوبة أو معذرة، كعادة الله سبحانه وتعالى في من قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. ولو جعلناه، يعني لو جعلنا المنزل عليهم ملكا، لو أنزلنا عليهم ملكا، قال لجعلناه رجلا، يعني على صورة الرجل. لماذا؟ ليتمكنوا من رؤيته، إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وللبسنا، يعني ولو أنزلناه وجعلناه رجلا للبسنا، يعني شبهنا عليهم ما يلبسون، يعني سيرجع اللبس مرة أخرى ويقولون ما هذا إلا بشر مثلكم، فيرجع الأمر.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحياة الطيبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع، ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه 85، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها، وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب 13، في أن اللذة تابعة للمحبة.

0: في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية. وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك. فهذه سعادة محسوسة معروفة تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال. فبين المرء سعيد بها ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه. والجمة تطلق على الشعر الكثير وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعادات كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة. ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول: إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد، فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم، وهي السعادة الجسمانية البدنية. ويرى ابن القيم أن هذا النوع والذي قبله يعدان من قبيل السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، وأنهما بمنزلة العارية. وفي ذلك يقول في معرض كلام له عن كمال النفس المطلوب: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الحياة الطيبة. الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة. الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

لا يتمنى المؤمن الموت. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
1: ستلوح بيارق أفراح.
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: لسانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
2: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً

والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

ظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

يدين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم

0: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
1: من معين السيرة، من ضياء النبوة، ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
2: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك 10، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. راوي الحديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، هي الصديقة بنت الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه، أفقه النساء وأعلمهن، روت 2210 أحاديث، توفيت 58 للهجرة. أحدث، ابتدع واخترع. أمرنا، ديننا وشرعنا، ما ليس منه ليس له أصل في الكتاب والسنة، فهو رد مردود باطل غير مقبول. عمل عملا أي عبادة. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. العبادات توقيفية، لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص، بل الوقوف عندما حدده الشرع. يا طالب الجنة، إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الدين قد كمل والشريعة قد تمت، اليوم أكملت لكم دينكم، فمن زاد فيه حرفا فقد اتهم الدين بالنقصان. فقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. كل بدعة في الدين ضلالة، وإن رآها بعض الناس حسنة. كل بدعة شر، وإن استحسنها بعض الناس. فالميزان ليس ما استحسنه عقلك أو ذاقه قلبك، بل الميزان هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فإن لم يفعلوه فدعه ولو زينه لك الشيطان. فكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من متعبد تعب ونصب وهو إلى النار أقرب. شرط قبول العمل عند الله تعالى الإخلاص لله سبحانه، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. العمل المردود حسرة على صاحبه يوم القيامة، يتعب فيه جسده، ويسهر فيه ليله، وينفق فيه ماله، ثم يقدم على الله فيجد هباء منثورا. فيا خسارة من عمل لغير الله أو عمل بغير أمر الله. فأخلص واتبع تغنم وتسلم. رد البدع والمحدثات حفظ للدين من التحريف والزيادة. الاتباع نجاة والابتداع غرق. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أحدث في الدين فقد فارق الطريق، ومن فارق الطريق تاه. فعض على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، فإنها سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا. من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ولو كان حسن النية. الدين وحي لا رأي، فالله لا يعبد بالأهواء ولا يتقرب إليه بالاستحسان. ولو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، فسلم للنص وقف عند الوحي. هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال الباطنة. علامة المحبة الصادقة تمام المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لم يزد على هديه شبرا. والمحب لمن يحب مطيع. فانظر في عبادتك، هل هي على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم؟ احذر صغار البدع فإنها بريد الكبار، فإن البدعة تبدأ شرارة ثم تصير نارا تأكل السنة، فاقتلها في مهدها قبل أن تستفحل. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلامة قلبك في لزوم الأثر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعند الفتن لا نجاة إلا بالأثر، فكن أثريا تسلم. فيا عبد الله، إن أردت وجه الله فلا تسلك إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، فاجعل عملك على السنة يكفك القليل ويبارك الله لك فيه. إلى هنا أحبتنا المستمع الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق لتلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس لسورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الصبر في قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل بن كلال ومن معهم، فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف، رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى. نعم، نينوى.
0: هي نفسها نينوى، هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق.
0: صدقت. ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام. صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط. يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ مليل اللي يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول له أنا من نينوى.
0: نعم. فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس، وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدميه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء، إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته. في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح وكذا، لا، هو مرسل
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبقى بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقى إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من من من من الـ من الـ من دعوة قومه. ولذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم. منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه رواية إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها يقولون هذا رجل صالح اتركوه،
0: ربنا،
1: ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الرواية إسرائيلية، صدقت. لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر والله، هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، ليس معنى الآية فظن أن لن.
2: الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
2: برنامج يعده ويقدمه وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف والأوقاف. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا ومرحبا بكم أخي الكريم.
3: عنوان هذه الحلقة آداب الجمعة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل صلاة الجمعة وفضل الدعاء فيها، لكن علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل على جملة من الآداب قبل الخروج من البيت، وبعض الآداب المتعلقة بالمسجد قبل الصلاة وبعدها. فضيلة الشيخ، ما هي الآداب التي يفعلها العبد قبل وصوله إلى المسجد؟
4: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يستعد المسلم لصلاة الجمعة من قبلها بيوم أو في ليلتها، فوجب عليه بداية أن يستعد بكل مظاهر التبكير، لأنه لما كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام كان مشتملا على صلاة وعلى قربان، فوجب عليه التعجيل فيه إلى المسجد. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المبكر لصلاة الجمعة كالمهدي هديا إلى بيت الله الحرام. وقد وكل الله تبارك وتعالى ملائكة يكتبون المبكرين ويستمعون الذكر. تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث، حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا يكون أول الآداب التبكير. ومن الآداب أن يتصدق في الطريق إلى الجمعة، ولقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: والصدقة في يوم الجمعة أعظم من الصدقة في سائر الأسبوع. فالصدقة في يوم الجمعة فيها مزية عنها في سائر الأيام. وقال بعضهم: إذا كان الله عز وجل قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاة الله أولى وأفضل. فإذا دخل المسجد قدم اليمنى وسمى الله وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
3: فضيلة الشيخ، ما الذي يجب على المصلي بعد وصوله للمسجد في يوم الجمعة؟
4: إذا دخل المسجد، إذا كان قد جاء مبكرا فليتنفل ما شاء الله تبارك وتعالى له، لكن إذا جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحد

0: أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ويجب على الإمام وهو على المنبر إذا رأى رجلا جاء فجلس فليأمره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وليركع ركعتين خفيفتين. واجب عليه كذلك في المسجد ألا يفرق بين اثنين ولا يقعد في مكان غيره. والتفريق بين اثنين قد يكون بالوقوف في المكان الضيق حتى يجبر الناس على أن يفسحوا له في مكان لا يخصه. وكذلك إذا قام إنسان لحاجة فعاد فهو أحق بمجلسه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب ألا يتخطى رقاب الناس، فإن من لغى وتخطى رقاب الناس كانت جمعته له ظهرا. وقال الإمام النووي بتحريم هذا الفعل، وقال الإمام الشافعي أكره التخطي إلا لمن لم يجد سبيلا إلى المصلى إلا بذلك. واستثنى الإمام الشافعي الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. وأهم الآداب أنه واجب عليه أن ينصت ليوم الجمعة، فإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. واتفق العلماء على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة هو الذي يجوز في الخطبة، كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر وما إلى ذلك من المعاني. واجب عليه ألا يترك الإمام ولا يلتفت عنه، فإذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة واجب عليه ألا يترك الإمام وألا يلتفت عنه، فلقد عاب الله تبارك وتعالى على بعض الناس وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
1: فضيلة الشيخ، هل هناك شيء بعد الجمعة من الآداب يجب على المصلي؟
0: يجب على المصلي بعد صلاة الجمعة إذا كان راغبا في الثواب أن يصلي سنة الجمعة، وسنة الجمعة بعدية، فأقل السنن التابعة للجمعة ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما عند البخاري في صحيحه، فكان لا يصلي حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وواجب عليه ألا يصل السنة بالفرض، فلا ينتهي من صلاة الفرض ويقوم من مكانه مباشرة فيصل السنة بالفرض، إنما يكون ذلك بعد أن يتكلم أو بعد وقت أو بعد تحرك من مكانه. وقال العلماء من السنن القائلة بعد الجمعة، هذه القيلولة والاستراحة بعد صلاة الجمعة كانت مناسبة للأمر بالتبكير إلى صلاة الجمعة، فكما أمرنا ربنا بالتبكير ناسب ذلك الندب إلى الاستراحة وسط النهار. والقيلولة هي استراحة وسط النهار وإن لم يكن معها نوم، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أهل الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ومعلوم أنهم لا ينامون في الجنة. ومن الآداب الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله كما قال الله تبارك وتعالى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فضل التطيب يوم الجمعة. تفوح يوم الجمعة من بيوت المسلمين روائح العطور، وينبعث من كل مسلم ريح الطيب والعبير. إنها الجمعة، عيد المسلمين. نسائم عليلة ومسك ورياحين، فإذا المساجد بالروائح الزاكية تضج، وإذا صفوف المسلمين بريح العنبر والكادي تعج. تعبد لله بالتطيب، فالله يقبل من أقبل عليه وتقرب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. وحديثي إليكم اليوم عن سمات العلاقات الاجتماعية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ الوهلة الأولى التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بتأسيس الحياة الاجتماعية على قواعد الإخاء العظيمة، فآخى بين المهاجرين والأنصار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. وإنني لم أجد تشبيها لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم مثل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. فمن منا من لا يسهره عضو واحد يتألم أو جرح واحد ينزف. هو هكذا المجتمع المسلم المتآلف، يشعر بعضه ببعض ويسند بعضه بعضا. وحتى تسلم الأخوة من الضعف أو الانقطاع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم لها حدودا وحقوقا تقوي هذه العلاقة وتسند تلك الصلة. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، رواه البخاري. وجعل كمال الإيمان مرهونا بصدق المحبة بين المؤمن وأخيه، التي تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري. وأكد على إفشاء السلام لأنه سبيل إلى المحبة التي بها يكمر الإيمان، وهي الطريق إلى دار السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وتأمل معي يا رعاك الله هذه الأسس التي من تعبد الله تعالى بها أصبحت له سجية في وصل إخوته، يمد بها جسور الأخوة ويبني بها قلاعا من الصفاء. قال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، رواه مسلم. فانظر أثر التحية الطيبة على قلوب المؤمنين، كيف تجسد الطمأنينة والسكينة بينهم. وتأمل أثر تبادل الدعوات بعد العطاس بالرحمة والهداية، وانظر للبشر الذي يتلقاه الداعي والمدعو حينما يبادر أحدهما بالدعوة إلى مناسبة فيلبيها أخوه تكريما وإسعادا. وأما عيادة المريض فذلكم جنى الجنة، يجتنيه حتى يعود. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. ومن عظم علاقة المؤمن بالمؤمن أنه كما احتفى به في حياته فإنه يحتفي به بعد مماته، لذا جعل اتباع جنازته من الحقوق عليه، تأكيدا لمعنى الوفاء له ميتا كما وفى له حيا. ومنظومة الأخلاق التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كفيلة بأن تصنع لنا مجتمعا مترابط الأنفس، متراص الصفوف، ولذا تتوق لها الأرواح السباقة والأنفس الوثابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي وصححه الألباني. ويحزم النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الفرقة بين الأحبة، فيتيح فرصة 3 أيام فقط تقتضيها الطبيعة الإنسانية في حال الغضب، ولم يسمح بأكثر منها لتجتهد النفوس في إعادة المياه إلى مجاريها الصافية ولو كدرتها الخلافات أو عكرت صفوها النزاعات. ويجعل خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري. أيها الكرام والكريمات، ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته على الإصلاح بين المتخاصمين، وترغيبا في ذلك يجعل درجة المصلح تفوق درجة صيام النافلة وصلاتها وصدقتها، فيقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، رواه أبو داود وصححه الألباني. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحدود وبين الحقوق في محيط الأسرة والمجتمع والأمة جمعاء، فأوصى بطاعة أولي الأمر والأزواج في المعروف، وأوصى بالنساء والجار خيرا، وأوجب رعاية المسؤول عما استرعاه الله عليه. فإذا أديت الحقوق وأقيمت الحدود تماسك المجتمع وظهرت قوته وحقق آماله وأنجز أهدافه، وبهذا تؤتي العلاقات الاجتماعية أكلها المنشود وثمرتها اليانعة. فصلى الله على نبينا محمد، ما أعظم شرعه وما أرأف قلبه وما أحرصه على تآلف أمته. فاللهم اجمع شملنا وألف على الخير قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: الأدعية النبوية،
6: الأدعية النبوية.
5: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه أن يقول في دعائه:
7: اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. أخرجه ابن حبان في صحيحه.
5: الأدعية النبوية،
6: الأدعية النبوية.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، ف قدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة. فقيل أنها قالت: يا رسول الله، هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشة هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومية. ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكلهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكله. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، في الزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغه فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ألو.
3: نعم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ محمد.
3: نعم.
4: أبغى أسأل سؤال عن الزكاة طال عمرك.
3: أي نعم.
4: في عندي مبلغ يزيد وينقص، يعني آخر حد له ممكن يوصل لحد معين ويثبت عليه، ما أدري أزكي على الحد الأعلى ولا الحد الأدنى.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حال نقصانه،
4: سام،
3: في حال نقصانه هل ينقص عن النصاب؟
4: ينقص عن إيش النصاب؟
3: هل ينقص عن النصاب؟
4: نصاب مبلغ المال ما أدري والله عنه، أنا مبلغ مال ما أدري كم نصاب المال.
3: إذا كنت لا تدري فالاحتياط أنه إذا تم الحول تزكي ما عندك من قليل أو كثير،
4: يعني
3: إلا إذا كنت تعلم أنه أقل من النصاب فليس عليك زكاة.
4: كم نصاب المال طال عمرك؟
3: ها؟
4: كم نصاب المال؟
3: النصاب هو 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.
4: 56 ريال من الفضة وما يعادل، لا أكثر من 6 من،
3: نعم
4: أكثر من 56 بالغ. نعم. النصاب زيادة عن النصاب.
3: نعم
4: بالغ النصاب، بس إنه يعني اللي أقصد إن المبلغ ما يثبت، يعني ما يحول على المبلغ إلا الحد الأدنى الظاهر.
3: ما في مانع إنه ما يثبت. أنت إذا جاء وقت الزكاة
4: إيه؟
3: فأخرج زكاة ما عندك، فمثلا لو كان عندك 10,000،
4: نعم،
3: تزيد في بعض السنة إلى 20,000،
4: إيه؟
3: وتنقص إلى 10،
4: إيه نعم،
3: وتنقص إلى 5,000،
4: نعم،
3: فإذا جاء وقت الزكاة زكي 5,000.
4: أزكي على 5,000.
3: نعم.
2: شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول بأنها حلفت بألا تحضر زواج أخيها، ودعت على نفسها بالشلل وتراجعت الآن وتريد أن تحضر الزواج، هل هناك كفارة؟
3: نعم، عليها أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تفعل الأيسر لها، والغالب أن الأيسر هو الإطعام، فتطعم 10 مساكين، إما أن تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد منهم كيلو أو قريبا من الكيلو من الرز، ومعهما يؤدم من لحم أو نحوه. لكن إذا كان يمينها هذا من أجل منكر تخشى من وقوعه أو تتحقق أنه لا بد أن يقع فلا تذهب، إلا إذا كانت تستطيع أن تمنع هذا المنكر، ففي هذه الحال يجب أن تحضر وتمنع هذا المنكر. وهذا الجواب لهذه السائلة ولغيرها أيضا، كل امرأة تدعى إلى حضور نكاح، إلى حضور حفل نكاح، فإنه إن كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر، ما لم تكن قادرة على تغيير المنكر، وذلك لأن حضور المنكر إثم، وإن لم يفعله الإنسان بقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
2: يقول فضيلة الشيخ أيضا: دعاء الشخص على نفسه، لعل لكم توجيه في ذلك شيخ.
3: نعم، دعاء الإنسان على نفسه إن فعل الشيء أو إن لم يفعله لا ينبغي، لا شك أنه غلط، وأن الإنسان إذا أراد الحلف فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت.
2: نعم فضيلة الشيخ،
3: نعم.
2: السائلة تقول أيضا في سؤالها: هذه البنت الذي يريد أن يتزوجها هذا الولد كان يكلمها بالهاتف، ما صحة هذا العقد وما صحة هذا الزواج؟
3: العقد صحيح، العقد صحيح والنكاح صحيح، وهذا خير ما يفعله الإنسان في إزالة الفتنة التي حصلت في بسبب اتصاله بهذه المرأة.
2: نعم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
5: شيخ محمد.
3: نعم.
5: بالنسبة لسنة الظهر، الإنسان يأتي للمسجد مبكرا ويكون في المسجد قبل الصلاة، هل إذا أذن يقوم يصلي أم لا؟
3: سنة الظهر لا تكون سنة الظهر إلا إذا أذن.
5: نعم،
3: يعني إذا دخل وقت الظهر.
5: طيب لو كان غير صلاة الظهر مثلا، العصر مثلا
3: قبل الظهر.
5: نعم، الظهر مع السنة القبلية فيها بركة.
3: السنة القبلية للظهر لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر.
5: نعم،
3: أي بعد الأذان.
5: طيب غير الظهر بارك الله فيك،
3: غير الظهر ما في السنة القبلية إلا الفجر.
5: نعم.
3: وأما العصر،
5: نعم،
3: والمغرب،
5: نعم،
3: والعشاء، فالسنة قبلها ليست راتبة.
5: نعم،
3: لكن الإنسان مأمور،
5: نعم،
3: أن يجعل سنة بين الأذان والإقامة.
5: نعم،
3: كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل أذانين صلاة.
5: نعم
3: نعم.
5: بالنسبة لوضع المصحف على الأرض في أثناء سجود التلاوة، يكون تحت الإنسان، فيه بأس؟
3: ليس به بأس،
5: يضعه تحته ويسجد.
3: يجوز الإنسان أن،
5: نعم،
3: يضع المصحف،
5: نعم،
3: على الأرض،
5: نعم،
3: إذا كانت طاهرة،
5: نعم،
3: سواء وضعه عن يمينه،
5: نعم،
3: أو عن يساره، ولكن عن يمينه أفضل،
5: نعم،
3: أو جعله على حذاء صدره وهو ساجد.
5: إيه، أثابك الله.
3: وأنت كذلك.
5: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر الليل، حينما كلما مر بآية سؤال سأل، خاص بالإمام أو المنفرد أو الجميع؟
3: المنفرد والإمام.
5: المنفرد والإمام.
3: أما المأموم،
5: نعم،
3: فإنه سوف يكون منصتا لقراءة إمامه.
5: نعم.
3: لكن الشيء الخفيف،
5: نعم،
3: مثل أن يقول سبحانه،
5: نعم،
3: أو ما أشبه ذلك،
5: نعم،
3: مما لا يصده عن استماع قراءة إمامه،
5: نعم،
3: لا بأس به.
2: فضيلة الشيخ،
3: نعم،
2: هذه سائلة معنا على الخط تقول: عندها طفل عمره 8 سنوات، وهذه المرأة تريد أن تؤدي العمرة. بالنسبة لهذا الطفل، هل يجب أن يؤدي معهم أيضا العمرة مع أنه متعب تقول ويتعب كثيرا؟
3: لا يجب عليه أن يؤدي العمرة، ولا يجب على أهله أن يأمروه بذلك، بل الأفضل أن لا يعتمر ما دامت حاله على هذا. فهم إن أمروه بالعمرة ثم اعتمر مع المشقة عليه آثمون، لأنهم شقوا عليه في أمر ليس بواجب. فإن قالوا مثلا: نخشى أن ينكسر خاطره إذا رأنا محرمين ولم يكن محرما، قلنا: ألبسه ثياب الإحرام ولكن لا يعقد النية، يبقى لابسا ثياب إحرامه، وإذا وصلوا إلى مكة أبقوا في البيت ويكون معه أحد ويقول له: اخلع ثيابك إذا خلعوا ثيابهم.
2: معنا مكالمة أخرى.
6: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر.
3: ماذا تقول؟
6: نعم فضيلة الشيخ، تقول ما حكم الغيبة؟ هل تنقص من حسنات المسلم؟
3: نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، من المحرمات العظيمة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره. وقد مثل الله تبارك وتعالى ذلك بأبشع صورة، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويتضاعف إثم الغيبة بحسب ما تؤدي إليه من المفاسد، فغيبة العلماء أعظم من غيبة العوام، وغيبة ولاة الأمور الأمراء والحكام أعظم من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء تؤدي إلى رفض ما يخبرون به من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغيبة الأمراء والحكام تؤدي إلى انتقاصهم واحتقارهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وفي هذا من الفوضى والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وهي تنقص من أجل الإنسان، لأن هذا الذي اغتاب أخاه إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناته، من حسنات الرجل الذي اعتدى على أخيه فاغتابه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل أصحابه فقال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده.

0: فطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة وكل قول محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى الآن.
2: نعم فضيلة الشيخ.
0: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم في سؤالها، وتقول بأن لديها مبلغ من المال كانت تخرجه كل سنة وهي موظفة، فاستخدمته في بناء بيت وأخذت عليه حتى اكتمل البيت، فهل عليه زكاة؟
0: يعني على البيت؟
2: نعم.
0: البيت ليس عليه زكاة لأنه بيت سكنة أو بيت إجارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كانت امرأة تتجر بالبيوت، تشتري الأراضي وتعمرها بيوتا ثم تبيعها وهكذا كما يفعل التجار في بضائعهم، فإن عليها الزكاة فيها، لأنها حينئذ تكون عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معلوم. نعم
1: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن عبر الهاتف.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: أنا بنت عمرها 15.
0: أي.
3: والبنت هذه معوقة. معوقة لا تقعد ولا.
0: بنت
3: على الحارة دائم.
1: نعم نعم يا شيخ. معوقة. نعم.
3: معوقة.
1: نعم.
3: وما هي ولا عمرها 15 سنة.
1: نعم.
3: ولا ودائم على ظهرها. ولا يعني تفهم لا كلام ولا شيء. يعني مع ذكرى فكرة هاي بس بسأل عن الصوم والصلاة بالنسبة.
0: لكن تمت 15.
3: ايوه.
0: لا بد ان تصوم.
1: يقول الشيخ بانها معوقة لا تأكل ودائما على ظهرها وتوكل ملعقة يا شيخ. الطعام.
0: المهم بارك الله فيك، صوموها الا اذا كان الصوم يؤثر عليها، فلا تصوموها، واطعموا عنها عن كل يوم مسكينا.
3: زين عافاه الله يعني.
1: وبالنسبة للصلاة يا شيخ؟
0: أبعد الآن.
3: والصلاة.
0: الصلاة.
3: أيوة.
0: إذا أمكن أن توضئوها وضئوها، وإذا لم يمكن.
3: لا على عمو أنا ما أسمع زين. قل له إن الصلاة ما يعني الوضوء ما تقدر توضأ بس.
0: ما تقدر توضأ. ولا يمكن توضونها أنتم.
3: لا صعبة على الكبيرة هي وعلى ظهرة.
0: إذا يمموها. اضربوا بأيديكم على التراب.
3: ايوه. ولا تعرف على
0: النطق. وكفيها.
3: النطق يا شيخ ما تعرف ابد.
0: ها؟
3: ما تنطق.
1: ما تنطق يا شيخ.
3: الاسم ولا شيء.
0: ما تنطق؟
3: ما تنطق لا بالاسم.
0: ولا تعرف الصلاة؟
3: لا عارف انها تسمع للذان سمع بس ما تعرف تقول الله اكبر ولا تعرف تسبح ولا سهل منها شوي.
1: قل بأن لسانها ثقيل شيخ لا تستطيع أن تنطق مثل ذلك.
0: طيب إذا كانت بارك الله فيك لا تستطيع أن تنطق إطلاقا.
1: نعم.
0: فتنمو الصلاة بالقلب وتقرأ بقلبها.
1: طيب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
3: جزاك الله خير.
1: أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أحسن الله للشيخ وشكر الله له وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج

فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلة المستمع من حضرموت على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، عرضنا في بعض الحلقة الماضية بعضا من رسالة حضرموت، حيث سأل عن عدة أسئلة، منها الصلاة وتفسير آيات، وقد أجبتم عليها في اللقاء الماضي. أيضا لديه أسئلة ووعدناه بالإجابة عليها، فالمستمع من حضرموت يسأل عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء. يقول في رسالته هذه: في حضرموت وفي مدينة سيئون يذهب الناس في وقت محدد من كل سنة إلى زيارة قبة علي حبشي، يقال إنه أحد الأولياء، وفي هذه القبة قبر أو قبره، والطريقة المتبعة هي غسل وتلبيس القبر، ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد العلماء، وذلك قبل شروق الشمس. نرجو أن تفتونا بذلك، مع دليل وما حكم زيارة القبور والتمسح بالقبر أو الشخص العالم الولي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا قبر مسؤول عنه لا نعرف له أصلا، ثم لو عرف فإن البناء القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها أعياد أمر منكر. النبي عليه السلام قال: لا تتخذوا قبل عيدا ولا بيوتا قبورا. فلا يجوز أن تعظم القبور بالبناء عليها واتخاذها مساجد، ولا باتخاذها أعيادا يجتمع إليها في السنة مرة أو مرتين. كل هذا مما أحدثه الناس، وإنما المشروع أن تزار فيما يسر الله من الأيام، من غير تحديد يوم معين، تزار ويدعى للميت ويترحم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. فلازم تذكروا الموت، فيزورها المؤمن، يزورها الرجل، أما النساء منهيات عن زيارة القبور، لكن يزورها الرجل ويسلم على المقبور ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا هو المشروع، من دون شد الرحال. أما شد الرحال فلا يجوز شد الرحال إلى القبور، وإن شد الرحال إلى المساجد الثلاث فقط: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة، هذا منكر وخلاف السنة. ثم قصر القبور للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أيضا منكر، ومن وسائل الشرك، فلا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، بل هذا من نوع اتخاذها مساجد، فلا يجوز. ولا يجوز البناء عليها لا بقبة ولا بسقف، لا يتخذ قبر مصلى ولا يبنى عليه قبة ولا يفرش ولا يطيب، لأنها من وسائل الشرك ووسائل الغلو فيه، فلا يجوز هذا العمل الذي ذكره السائل من قصد قبر تغسيله وتعظيمه والاجتماع عنده والتبرك به، كله من المنكرات التي حرمها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجب أن تتخذ مساجد ولا يبنى عليها ولا يصلى عندها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اجعلوا من صالح بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أن قبورهم محل المساجد ولا محل القراءة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لما رواه جابر، رواه جابر عن أنه نهى عن تيسير القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، رواه مسلم في الصحيح: فانسخ القبور لا يبنى عليها لا قبة ولا غيرها، ولا يبنى عليها مسجد، ولا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، ولكن تزار من البلد من وجد رحل، يزورها أهل البلد أو المار عليها فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، وفيها عبرة وذكرى بالزيارة، يذكر الموت ويذكر الآخرة ويذكر ما صار إلى هؤلاء الأموات، فيستعد للقاء الله عز وجل. هذا هو المشروع فينبغي الحذر مما أحدثه جهال ومما يفعله جهال من الغلو في القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنجد لهم وطلبهم مدد، فإن هذا من الشرك الأكبر. ويقول يا سيدي فلان المدد المدد، الغوث الغوث، اشف مريضي وانصرنا على أعدائنا، هذا من الكفر الأكبر، من الشرك الأكبر. إنه يطلب من الله، هو الذي يمد العباد، هو الذي ينصرهم، هو الذي يشفي مرضى الله سبحانه وتعالى. أما من ليس عنده قدرة لا يشفي نفسه ولا يشفي غيره، فدعاؤه والاستغاثة به والنذر له والذبح له وطلب المدد كل هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الأكبر، فيجب الحذر من ذلك، والله المستعان. نعم.
3: أيضا يقول المستمع من حضرموت، المولد في المساجد ليلة كل جمعة، يوجد كتاب اسمه المولد الدبيعي أو الربيعي، يقول فيه قصائد عدة تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيه الصلاة على النبي والمدح وسيرته من قبل مولده إلى وفاته، نرجو توضيح ذلك مع الدليل.
2: أما الإحسان بالموالد هذا لا أصل له وليس عليه دليل، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس به وأحب الناس له سبحانه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الصحابة لم يفعلوه ولا التابعون في جميع القرون المفضلة، فدل ذلك على أنه بدعة. ولكن دراسة السيرة النبوية، هنا العالم يدرس السيرة بين الناس في أي وقت في الليل أو في النهار، في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، هذا كله طيب، درس السيرة بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في أسفاره وإقامته وبيان أخلاقه وأعماله عليه الصلاة والسلام حق حتى يتأسى به. أما العناية بالقصائد التي فيها الغلو والإطراء وجعل وقت معين لهذا المولد في ربيع الأول في الثاني عشر أو في غيره لقصد دراسة هذا المولد من حين ولد عليه الصلاة والسلام، ويؤتى في ذلك بالقصائد الشركية كالبردة وغيرها، هذا منكر لا أصل له، وإنما المشروع أن يؤتى بالدروس الشرعية التي يقرأها الناس في البيوت أو في المساجد كسائر الدروس لبيان سيرة صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، كيف ولد وكيف عاش، ثم بعد بعثته وهو المهم أعماله بعد البعثة، كيف أعماله كيف سيرته حتى يتأسى به المؤمنون وحتى يستفيدوا. أما ما اعتاده الناس من إيجاد مولد يحتفل به في ربيع الأول وتذبح فيه الذبائح وتقام فيه الولائم ويؤتى فيه بالقصائد التي فيها الإطراء والغلو ويقوم الناس في وقت معين، يقول إن حضر عليه الصلاة والسلام يقول لا، هذا كله لا أصل له، كله من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك، لأنهم يقع عندهم في بعض الأحيان غلو كثير وإطراء، يستغيثون به النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه المدد والنصر إلى غير ذلك، وربما وقع في ذلك أحاديث موضوعة مكذوبة لا أساس لها، وفي بعض البلدان يقع اختلاط بين الرجال والنساء ويقع أشياء منكرة في الاجتماع والاحتفال في بعض البلدان، فيجب الحذر من ذلك، ولا يجوز إقامة هذه الموالد وهذه الاحتفالات لأنها خلاف ما شرعه الله عز وجل، ولأنها لو كانت خيرا لسبقنا إليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا لهم بإحسان، وإنما أحدثها الفاطميون بقدر الرابع ثم انتشرت بعدهم، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالفاطميين المعروفين بالرفض والتشيع وأن يكونوا هم أئمة في هذا الشيء، نسأل الله للجميع الهداية.
3: أيضا يقول في رسالته هذا اللي بعثها من حضرموت، يقال أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما حقيقة ذلك مع الدليل؟ وإن صحت هذه العبارة نرجو تطبيقها على الأسئلة السابقة.
2: هكذا يقول بعض الناس أن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة تدرها الأحكام: بدعة حسنة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مندوبة، بدعة مباحة. هذا التقسيم فيه نظر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولم يقسمها، فقال كل بدعة ضلالة. الحق الذي لا ريب فيه أن البدع المخالفة للشرع كلها ضلالة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الناس، ولهذا قال إياكم محدثات الأمور، قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات التي تخالف شرع الله فإنها ضلالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عنه فهو رد، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة، يخلو بالعظلة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الإحسان بالموالد فإنها بدعة ضلالة، وهكذا تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والاجتماع عندها للنوح أو لدعائها والاستغاثة بها، كل هذا من البدع الضلالة وبعضها من البدع الشركية. لكن بعض الناس قد يلتبس عليه بعض الأمور فيرى أن ما وقع في المسلمين من بعض الأشياء التي لم تقع في أهل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بدعة حسنة، وربما يتعلق بقول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة لما جمع الناس على إمام واحد، وهذا ليس مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ما يحدثه الناس مما تدل عليه الشريعة وترشد إليه الأدلة ما يسمى بدعة منكرة، ويسمى بدعة من هذه اللغة، فكون المسلمين نقضوا المصاحف وشكلوا القرآن حتى لا يشتبه على القاري وجمعوا في المصاحف هذا ويسمى بدعة، لكن هذا شيء واجب، شيء يحفظ القرآن ويسهل قراءتها المسلمين، هذا نحن مأمورون به، مأمورون بما يسهل على القرآن وبما يحفظه على المسلمين وبما يعين المسلمين على حفظه وقراءته قراءة مستقيمة. فليس هذا من باب البدعة المنكرة، بل هذا من باب الأوامر الشرعية، من باب الحفظ للدين، من باب العناية بالقرآن، فليس مما نحن فيه شيء مما نحن فيه في شيء. وكذلك هو البدعة قول عمر نمت البدعة يعني كونه جمعهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة من حيث اللغة، لأن البدعة في اللغة هي الشيء الذي ليس على الإنسان سبق، ما يحدثه الناس على غير مثال سابق يسمى بدعة من حيث اللغة. فهذا إنما أراد من حيث اللغة لا من حيث الشرع، فإن التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ليالي وأرشد إليها وحثهم عليها فليست بدعة التراويح، ولكن كونه جمعهم على إمام واحد قال فيه نعمة البدعة من حيث اللغة فقط. فالحاصل أن ما أوجده المسلمون مما يدل عليه الشرع ويرشد إليه الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بدعة، بل هو مما دعا إليه الشرع وأمر به الشرع من جمع المصحف وشكله ونقطه ونحو ذلك، هذا ليس من البدع في شيء. من جنس التراويح جمع عمر لها رضي الله عنه وأرضاه ليس من هذا الباب في شيء، وإنما الذي أنكره العلماء وقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحدثه الناس مما يخالف شرع الله ومما يخالف أوامر الله ورسوله، مثل البناء على القبور، مثل اتخاذ المساجد عليها، مثل الغلو فيها بدعائها والاستغاثة بها والنزلها ونحو ذلك، هذه من البدع الشركية. من احتفال بالموالد هذه من البدع المنكرة التي هي وسائل الشرك وما أشبه ذلك، مثل بدعة الإسراء والمعراج ويحتفلون بليلة 27 من رجب باسم المعراج والإسراء، هذا بدعة لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة 27 من رجب ولا أصحابه، ولأنها غير معلومة على الصحيح بل أنسيها الناس، ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنها بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. نعم.
3: أيضا لديه سؤال آخر يقول: سمعت شخص وهو يصلي صلاة المغرب مع المصلين خلف الإمام، حين كان الإمام يقرأ أحد السور يقول: اللهم ارحمني وجميع المسلمين جهرا، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
2: الواجب على المأموم أن ينصت الإمام إذا قرأ وألا يتكلم بشيء، بل ينصت ويتدبر ويتعقل، لأن الله يقول سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، هذا هو الواجب، ولا يتكلم بشيء. لكن لو سكت الإمام بعض السكتات فقال ما فيما بينه وبين نفسه شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج، كذلك الجنة أو النار، فقال في الجنة: اللهم يعني من أهلها، وفي النار أعوذ بالله منها، في السكتة التي ما فيها قراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما بعد القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وألا يتكلم بشيء إلا في الفاتحة يقرأها المأموم، ولو قرأ الإمام إذا لم يتيسر سكته، إذا كان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ثم ينصت لبقية القراءة، وقت الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
3: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه بعضا من أسئلة المستمع من حضرموت، وسأل في لقائنا هذا عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء، ونعيده إن شاء الله تعالى بأننا سنكمل رسالته في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا للمستمع من حضرموت، كما نشكر جميع المستمعين لبرنامج نور على الدرب والمراسلين له. حتى نلتقي أيها السادة في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

0: لك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
1: مريض الخرف، الزهايمر، ومن هو في غيبوبة طويلة ونحو ذلك، وليه على ماله يتولى عنه إخراج زكاة ماله، سداد الديون التي عليه، سداد الواجبات المالية التي عليه كنفقة الزوجة والأولاد، نفقة الحج الواجب والعمرة الواجبة إذا لم يحج ولم يعتمر وكان من أهل الاستطاعة. ويجوز لوليه أن يستثمر ماله بطرق أمينة آمنة، ولا يجوز له الصدقة أو التبرع من ماله.
0: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله.

0: ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وزاد وقال ابن الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. رواه البخاري وابن ماجه والنسائي في رواية: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارفع نداءك في جلال وارشره.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. رواه البخاري ومسلم. والفروج هو القباء الذي شق من خلفه. وعن أبي رقية رضي الله عنه قال: سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر يخطب الناس يقول: يا أيها الناس، أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير؟ وهذا رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عقبة. فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر.
3: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتم، قل يا محمد لأهل مكة، أرأيتم، أي أخبروني، إن أخذ الله سمعكم فجعلكم صم، وأبصاركم، وأخذ أبصاركم وجعلكم عمي، وختم على قلوبكم فطبع على قلوبكم فلا تعرفون شيئا، من إله غير الله يأتيكم به؟ يعني الآن ذكر الله السمع والأبصار والقلوب، قال من يأتيكم به، أي بما أخذه منكم بزعمكم. من إله غير الله يأتيكم به؟ الأصنام التي تعبدونها وتزعمون أنها تنفع، هل تأتي بما أخذه الله؟ لا تأتي. الله سبحانه وتعالى يقول انظر كيف نصرف، نبين الآيات، الدلالات على وحدانية الله، يعني الآيات أي الدلالة، الأدلة، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، ثم هم يعرضون عنها فلا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه العلامات في أمور شتى، فيخوفهم بأخذ الأسماع والأبصار والقلوب وبما صنع بالأمم الخالية، ثم هم لا يؤمنون فلا يعرضون فلا يعتبرون. قل أرأيتكم، أخبروني، قل لهم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أي مفاجأة.
0: إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم، ننتقل وإياكم إلى جامع إبراهيم بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ثم وصف الله هذا الصنف بقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في هذه الآية أن الجنة قربت من أهلها الموصوفون بأنهم أوابون رجاعون توابون، وبأنهم محافظون. وحفيظ صيغة مبالغة، وبأن من صفاتهم خشية الله في الغيب، فإن أجرع ما يكون الإنسان على حدود الله على في حالة الغيب، أما في الشهادة فقد يتحاشى. وبأن من صفاتهم أنهم يأتون الله عز وجل يوم القيامة بقلوب منيبة إلى الله سبحانه، منيبين إليه واتقوه. قربت الجنة لهذا الصف: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكلمة حفيظ كلمة معانيها واسعة، والقرآن كتاب الله مبارك، كما قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فتشمل هذه الكلمة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. تشمل أن الجنة أعدت ووعد بها المحافظون على دين الله، المحافظون على شرع الله، الحفيظون على حدود الله، الحفيظون على أوامر الله ونواهي الله. ومن كان هذا شأنه فإن الجنة معدة له، ووعده الله عز وجل بالحفظ. وفي حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الحديث. فالحفيظ يحفظه الله بما حفظ من دينه وشرعه وأوامره ونواهيه وحقوقه وحدوده. ألا وإن من أجل، بل أجل على الإطلاق، ما يجب على الإنسان حفظه والعناية به حتى يحفظه الله، وحتى يكون حفيظا محفوظا من الله عز وجل، لهو توحيده. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
5: قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فهذا حق يجب أن يحفظ لله وحده ولا يشرك به شيء، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن حفظ حقه حفظه الله في الدنيا والآخرة وحفظه من العذاب. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار لأنه ضيع هذا الحق لله عز وجل ولم يحفظه. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة لحفظه لحق الله سبحانه وتعالى. وفي كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الحق إذا ضيعته لن تحفظ أبدا لا في دنيا ولا في أخرى، بل أنت في هلكة. لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا الحق الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وأقام به شرعه ودينه وخلق العباد من أجله، من أضاعه هلك ومن حفظه حفظه الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا ويتحقق بتوحيد الله الأمن في كل زمان ومكان، لهم الأمن في آخرتهم في قبورهم على الصراط عند الميزان في سائر المواضع إلى أن يدخلوا الجنة آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لحفظهم هذا الحق العظيم. هذا من أجل من ينطبق عليه معنى حفيظ، وهو حفظه ومحافظته على توحيد الله قولا وفعلا اعتقادا وعملا، ويدخل تحت ذلك المحافظة على الصلاة فإنها ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان. وقد أمر الله عز وجل بحفظها والمحافظة عليها والوعد بالجنة لمن حافظ عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا أمر الله بالحفاظ على الصلوات كلها على وجه العموم، وعلى صلاة العصر التي هي الوسطى على القول الصحيح على وجه الخصوص، وتدخل في المعنى العام والخاص لفضلها. من حافظ عليها حفظه الله. خمس صلوات، حديث عبادة، خمس صلوات في اليوم والليلة، من أحسن وضوءهن وأداهن بركوعهن وخشوعهن في أوقاتهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. الذي يقيم الصلاة ويعطيها حقها له عهد عند الله أن يدخله الجنة. هذا أواب حفيظ لأنه موعود بالجنة كما في الآية وكما في هذا الحديث. ولا شك أنها فلاح، وأيما فلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. دل هذا على أن ممن يطلق عليه حفيظ وهو من ورثة الجنة وممن تزلف له وتقرب إليه المحافظ على الصلاة بطهورها وشروطها وواجباتها وأركانها وأيضا وسننها، فإن السنن تركها تعمد تركها غلط تفويت خير. المحافظة على الصلاة سبيل الجنة، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا يحافظ عليها إلا إنسان حافظ عليها بما سبق ذكره، إلا إنسان لا يتجرأ على الفحشاء والمنكر لكونها يحفظه الله عز وجل بها وتزجره عن ذلك. فلا تجد مصليا حقا مصليا على السنة ويقترف العظائم والجرائم أبدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فهي أعظم ذكر الله وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولو وجد من اقترف ذلك آبى، وهذا هو الأصل في شرع الله ودينه، وإلا قد يكون لاختلال في صلاته يقترف. أما إن أدى الصلاة كما أراد الله فإنها ناهية له عن الفحشاء والمنكر. وقد ثبت عن ثوبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا يدل أيضا على أن الصلاة لا بد لها من الوضوء، وهو من الإيمان، طهور شطر الإيمان، فهو من الإيمان، والمحافظة عليه من أسباب دخول الجنة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محافظة على الطهارة ظاهرا وباطنا، محافظة على الوضوء يدل على حب الدين العناية به، فهو يصلي الظهر ويبقى معه الوضوء ما بقي، ويصلي العصر ويبقى معه الوضوء ما بقي، وهكذا وقته كله في صلوات، وهكذا فرض ونفل. فلو نظرت إلى حال المؤمن تجد أن أكثر أحواله بين فرض ونفل من طاعة الله عز وجل صلوات، وكل ذلك مع الوضوء. وأيضا مما يدخل تحت ذلك المحافظة على أدائه أداء صحيحا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل العقاب من النار. فالمتوضئ وضوءا صحيحا والمحافظ عليه هذا سبيل دخول الجنة، وهو محافظ على طاعة الله عز وجل، حفيظ يحافظ على طاعة الله. ويا عبد الله، إن شأن المؤمن هكذا، حفيظ في أوقاته كلها على طاعة الله، حفيظ لبصره عن المحرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، حفيظ لفرجه عن الحرام، للآية المذكورة، حفيظ للسانه عن الباطل كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. من يضمن لما بين لحييه وما بين فخذيه أجمع أضمن له الجنة. هذه ضمانة تترادف مع الآية أن هذا الحفيظ للسانه ولما يدخل في جوفه أن لا يكون إلا حلالا، ولفرجه له ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة التي قربت لمن كان حفيظا، ضمانة صحيحة من حديث سهل بن سعد وغيره في البخاري، وجاء بنحو أبي هريرة. ومن أصدق من الله حديثا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكن يا عبد الله حفيظا، حفيظا في حياتك كلها، حافظا على الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهي أمانة أيضا، حافظا على العهد، حافظا على الأيمان، واحفظوا أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ومن معنى حفظ الأيمان أنه إذا حلف أيمانا مكفرة كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير وكفر عن يميني. وقال إذا رأى أحدكم خيرا فحلف فرأى غيرها خيرا فليأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. أجاء من قوله من فعله وأمره. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، سواء كفر قبل الحنث أو كفر بعد الحنث، كله من حفظ الإيمان، لا يزال أيمانه محفوظ. وليحفظ أيمانه عن الغموس، أن يحلف يمينا غموسا فإن هذا موبق، كما في الصحيحين في 7 موبقات قال واليمين الغموس فإن هذا مهلك، وهذا ممن لا ينظر إلى الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. اليمين الغموس مهلكة تدع الديار بلاقعة، وهي ليس فيها كفارة، ما فيها إلا التوبة. واحفظ أيمانك عن الإكثار وعن كثرة اليمين لغير ما حاجة ولغير ما لزوم، فإن الإنسان إذا حلف يحلف فيما لا بد منه، وإلا فعنده غني عن الأيمان في كل شيء، فلا تبقى حياتك كلها وأوقاتك كلها يمين في سعر ما تأتي وتظهر في كل كلام تقوله، هذا ليس من حفظ الإيمان. فكان من الحفيظ ومعناه أن يحفظ أيمانه فلا يحلف غموسا، وإذا حلف في أيمان مكفر كفر حفظا لأيمانه، وإذا لم يحتج اليمين بقي ضابطا للسانه عن كثرة الأيمان. احفظوا أيمانكم. وعلى المسلم أن يكون حفيظا لحدود الله. قال الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بعد قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وصف من كان هذا صفته بهذا الصفات، وأنهم مبشرون من الله عز وجل بالجنة، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. إن حدود الله الحفظ لها سبب حفظ الله للعبد، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء فلا تبحث عنها، حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. فيا أيها الحفيظ الموفق من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى حفيظ، أن تحفظ دين الله تحفظ جوارحك عن المحرم، المحرمات يحفظك الله. وفي معنى حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله خالق وعباده مخلوقون، والله مستوي على عرشه. وقد أثبت عبدا ومعبودا في هذا الحديث، ومدلوله أن من حفظ دين الله حفظ الله جوارحه. فإذا أردت حفظ الله أيها العبد، أن يحفظ الله سمعك، تأتي يوم القيامة وهو محفوظ بلا معصية عن طريقه، وأحفظ الله بصرك، تأتي وهو محفوظ بلا معصية عن طريقه، ويدك لا تتناول حراما ولا تمس حراما، ورجلك لا تمشي إلى حرام، وجوارحك كلها يحفظك كلك. فضل الله يحفظك، فحافظ دين الله، حافظ على طاعة الله يحفظك الله. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. واستعن بالله عز وجل على أن تكون حفيظا محافظا على أهلك من الضياع، فإن الله قد استرعاك على من ولاك الله عليهم من الضياع والفتن، فإن الله قد استرعاك، كلكم راس الرعية، على مالك من الباطل، وأن لا يكون من حرام ولا إلى حرام، فإن الله قد ابتلاك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تكتسبه من حلال تنفقه في حلال في طاعة الله على وقتك، فلا يضاع في باطل ولا ضياع، بل يكون مستغلا مستفادا في طاعة الله على عمرك حتى تحرزه في طاعة الله، وإلا تحسرت وندمت على ضياعه وعدم حفظه. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كل هذا يحفظه الله لك، ويحفظ ذريتك، ويحفظ وقتك، ويحفظك في الدنيا إلى أن تكون محفوظا، إلى أن تصل الجنة عند الله سبحانه وتعالى. إذا حفظت الله وحقوق الله وحدود الله وأوامر الله ونواهي الله، إننا لا نلتمس من الله عزا ولا نلتمس من الله مكرمة أبدا، لا في دنيا ولا أخرى، إن ضيعنا حقه حقوقه وحدوده ودينه لا نلتمس. وإنه لا يطمع حق الطمع، وفي فضل الله ورزقه وعونه وتوفيقه إلا من حفظ الله وصار حفيظا، فإن الدنيا والآخرة هيئت له. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إن الله عز وجل حافظ عبده كله، حافظ صيانته، حافظ دينه وديانته، حافظ شأنه كله إذا حفظ الله حتى في ذريته. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، أراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. هذه رحمة من الله لهؤلاء الأيتام بصلاح الوالد وحفظه لدين الله، بدعاء الوالد الذي أراد الذي كان يدعو الله أن يحفظه في نفسه وأهله، بدعاء الوالد صلاح الوالد الحفيظ، واستعن على ذلك بالدعاء، بدعاء الله سبحانه وتعالى أن تكون حافظا محافظا. فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند ابن ماجه وغيره، عند الحاكم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. هذا حفظك أنت أيها المسلم، أن تكون مع الإسلام، فإن كنت مع الإسلام حفظك الله به في سائر أوقاته. ليس الإنسان إلا هذه الحالات، إما قائم وإما قاعد وإما راقد إلى أن يلقى الله عز وجل، فهو محفوظ على الأبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه عند النوم: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. سنة الله الجارية في خلقه أن يحفظ عباده الصالحين وأولياءه، يحفظهم من الحرام، يحفظهم من الفتن، دافع الله سبحانه وتعالى عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كبير، هذا حفظ من الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا حفظ من الله. والكافرون ما هم محفوظون، كافرون لا مولى لهم، الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى نصر ولا أولياءهم الشياطين. هذه فوائد وثمار وعظمة الحفيظ، أن يكون حفيظا في كل شيء، وهو مع الدليل مع الحق، الكلمة لا يخرجها إلا ويتحفظ، وإن لم يتحفظ فيها ربما أوبقته في النار. إذن العابد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة إذا لم يضبط نفسه ويحفظ نفسه على شرع الله ويكون حفيظا يقظا هلك في أي جانب. ومن أذكار المساء والصباح وغير ذلك من الأذكار في سائر الأوقات، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك العافية دنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والشاهد طالب حفظ الله، طالب حفظ الله، أنت عاجز، كلنا ذلك العاجز عن أن نحفظ شيئا مما ولانا الله عز وجل عليه، وأن نحفظ ديننا، وأن نحفظ دعوتنا من الضياع. هي دعوة الله عز وجل، ولكن قد قال الله عز وجل: ما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الإيمان أضافه إليهم، والدعوة من الإيمان. وأن نحفظ أوقاتنا، كن عاجز، ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى نستعين به، ألا حفظ كل ما ولانا الله عز وجل حفظه، وأن لا نلقى الله مضيعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع من الحج، حج أو عمرة، رجع ولما كان في الطريق جمع شيئا من الرمل ووضع رأسه عليه، ثم قال: اللهم كثرت رعيتي وضعفت قوتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. فمات من عامه ذلك. أتاه رجل مجوسي كافر وطعنه واستشهد، اتخذه الله سبحانه وتعالى شهيدا. وإنما الشاهد عمر يخاف أن لا يحافظ في الرعية وفي غيرهم، ويخشى أن يموت مضيعا، يلقى الله مضيعا. نحن والله أحق أن نخشى ونخاف على أنفسنا أن نضيع في شيء مما ولنا الله عز وجل عليه من علم أو سنة أو دعوة أو أوقات أو صحة، باب الضياع كثير.

0: إلى أن نلقاه. عباد الله، هذه الحياة بلوى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الناس فيها فريقان، حفيظ ومضيع، حفيظ وهالك. وإنما وعد الله عز وجل بالجنة من كان حفيظا، وحفيظ هذه كل حياة الإنسان تستغرقه، فإن وفقه الله عز وجل أن يكون من هذا الصنف فهنيئا له. والله لا ينفك عنك ساعة ولا دقيقة إلا وأنت بحاجة أن تحافظ فيها، أن تكون حفيظا فيها، ولا تلقي كلمة ولا تجلس مجلسا ولا حال من أحوالك إلا وحاجتك ماسة إلى المحافظة. ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا كان عليهم حسرة، حصل فيه ضياع، ما حفظوا ذلك الوقت فحسروا فيه. إن الذين تأسفوا وتحسروا وتندموا بعد موتهم هو من هذا الباب، أنهم ما حفظوا. ولهذا أحدهم يرى أنه ما لبث في الدنيا غير ساعة واحدة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يحلفون ما لبثوا غير ساعة. قال الله عز وجل كذلك كانوا يؤفكون. ما هذا الأيمان؟ هذا نسوا الله فأنساهم أنفسهم، صاروا مثل البهائم، فما انتبهوا في حياتهم ولا حافظوا على شيء مما يلقون الله عز وجل به، فصاروا لا لحلال تحروا ولا لحرام اجتنبوا. ألهذا كالأنعام؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فما ذكروا حتى أعمارهم. أقسموا بالله جهد أيمانهم، يقسمون بالله يحلفون أنهم ما لبثوا غير ساعة. واختلفوا في ذلك، منهم من يقول يوم، منهم يقول ساعة، منهم وغير ذلك. هذا هو الضياع، هذا هو الضلال البعيد. فيا معشر المسلمين، الحفاظ الحفاظ. نحن في أزمنة كثر التفلت فيها، كثر التفلت الديني الوقتي العلمي العملي، تفلت في الجوارح حتى في الملابس، تراه مضيعا حتى لملابسه وزينته الشرعية. أين الحجاب؟ لماذا ما يحافظ عليه؟ أين الحشمة في كثير من الأمكنة؟ وهكذا. وكل هذا مسؤولية عند الله سبحانه وتعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون. إنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع الحديث. وأول ما يضيع في هذه الحياة الحكم، ثم الدين، شيئا فشيئا. فصار المؤمن المحافظ كالقابض على دينه، وله أجر عظيم عند الله. فلتشتد ولتقوى عزائمكم معشر المسلمين على الحفاظ على هذا الدين، يحفظكم الله كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يتولانا بولايته ويحفظنا بحفظه إلى أن نلقاه، والحمد لله رب العالمين.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع؟ لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، مستمعين الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. أنقل لكم في البداية تحياتي فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعينا الكرام، لكل مسافر يرغب في رحلة آمنة وممتعة، لا بد أن يكون لديه معلومات صحيحة وموثقة حول الأماكن المحظورة وكيفية التعامل معها، حتى لا يقع فريسة أو ضحية لسلوك آخر إجرامي أو قانوني يعكر عليه صفو رحلته ويدخل هذه الرحلة في مشاكل قانونية. نرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، ونسعد بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج.
3: اليوم نتكلم عن هذا السلوك، السلوك الذي يعتبر من فئة السياحة إن صح التعبير، يعني الأماكن المحظورة في السفر، وكيف يمكن للإنسان أن يتجنب هذه الأماكن حتى تكون رحلته رحلة آمنة ورحلة سعيدة بإذن الله تعالى. أولا، لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. لا شك أن الإنسان من ما يبحث عنه دائما الرفاهية والتنوع الثقافي واكتشاف البلدان، وغالبا الأسر في مختلف دول العالم تبحث عن أماكن مختلفة عن الأماكن التي تعيش بها للاكتشاف وللسياحة، وأيضا للتعرف على ثقافات الآخرين. وهذا الموضوع هام جدا فيما يتعلق ببعض الأماكن المحظورة المختصة في السفر، من الأمور التي لابد لكل مسافر، لكل أسرة، لكل فرد يذهب إلى مكان يجهل هذا المكان وما فيه أن يتعرف على هذا الأمر. لذلك أهمية هذا الأمر في أنه قائم على موضوع الانتباه والحذر والأمور الوقائية قبل أن يقع في أي مشكلة، كما تفضلت في مقدمتك الجميلة، ألا يقع فريسة لسلوك مثلا إجرامي أو قانوني، أو يقع في مشكلة، أو يدخل في مواجهة مع أشخاص أو مع جهات أو مع أجهزة أخرى. فهذه الأمور هامة جدا للإنسان إذا أراد أن يسافر، لابد أن يعرف ما الأماكن الجيدة وما الأماكن السيئة أو المحظورة التي لا يذهب إليها.
3: طيب، فعلا هذا السؤال يعني جدير بالطرح، ما هي الأماكن المحظورة التي يجب علينا الانتباه لها؟
4: هو من كلمة المحظورة يعني أن هذه الأماكن عليها ملاحظات، هذه الملاحظات إما أنها معلومة وبشكل واسع على مستوى العالم، أو على مستوى تلك الدولة، أو على مستوى الأفراد. ينتشر في بعض الأماكن بعض الأسباب التي تجعلها توسم ويمكن وسمها بالمحظورة، إما لتكون لأسباب أمنية أو اجتماعية أو بيئية، أو يكون هنالك فيها من مثلا من السلوك الإجرامي، أو فيها جماعات تقوم على العدائية وغيرها، فهذه من الأماكن التي يتم الحظر الذهاب إليها، لأنها قد تكون مدعاة لأن الإنسان يعرض نفسه للخطر، أو من معه يعرضه لأي مشكلة قد تكون جسدية أو غير ذلك.
3: جميل، خلينا نأخذها واحدة واحدة ونأخذها خطوة، يعني نقطة نقطة أو محور محور. يعني في بعض الأماكن ذكرت أن فيه أسباب أمنية، أسباب سياسية، أسباب إجرامية، يعني هذه الأماكن قد تكون خطرة، مثلا بعض النشاطات الإجرامية، بعض النزاعات، مثلا مناطق الحروب، فحدثنا عن هذا الجانب تحديدا.
4: قد يكون فعلا مثل ما تفضلت، قد يكون في إحدى المناطق نشاطات إجرامية، مثل أن يكون في مناطق محددة معروفة مثلا لدى تلك الدولة في ذلك المكان، أنها مكان قد يكون من الأماكن يتواجد فيها مهربين المخدرات، أو أنها تنتشر فيها معدلات الجريمة، السرقة والاختطاف أو التعديات،
3: يعني مناطق غير آمنة،
4: غير آمنة. لذلك النشاط يغلب عليها النشاط الإجرامي الذي يميل إلى الجريمة، إذن هذه البيئة، هذا المكان يغلب عليه وتظهر الصورة التي عليه هي نشاط إجرامي.
3: نعم.
4: الآخر قد يكون هنالك بعض الدول أو بعض الأماكن يوجد فيها بعض النزاعات المسلحة، مثل فئات معينة أو أحزاب معينة أو طوائف معينة، يكون فيما بينهم حروب أو معارك وأشياء معينة لأهداف هم يعني يريدون تحقيقها، فلذلك هذه من الأماكن التي يحظر أصلا السفر إليها، فمن يريد الذهاب لهذه الأماكن للاكتشاف فهو يعرض نفسه للخطر، ويعرض نفسه حتى أيضا للمساءلة القانونية، لما ذهبت في مكان ممنوع أو محظور الذهاب إليه، هذا إذا كان هنالك نزاعات مسلحة. أيضا قد يكون من الأماكن الخطرة أن يكون هنالك ظروف طبيعية صعبة، منطقة تكثر مثلا فيها البراكين أو الزلازل أو الانهيارات أو الفيضانات، أو أن يعني حالة البحر دائما غير مستقرة، أو تكثر فيها بعض الرمال التي تكون من الرمال التي فيها خطورة أو تسحب يعني سواء السيارات أو الأشخاص أو غيرها، فهذه طبيعة تلك المنطقة خطرة، فأنها تحظر ليس لأنها هذه المنطقة فيها إشكالية في من يعيشون فيها أو في الكائنات الموجودة، ولكن الذهاب إليها سوف يعرض هذا الإنسان إلى أحد هذه المخاطر التي وصفتها مثلا المختصين بالأرصاد والمناطق الجغرافية وغيرها.
3: وخصوصا حتى في يعني بعض الناس يعني لا يدرك مثلا حجم مثلا الضرر الذي قد يصيبه إذا وصل إلى هناك، وخصوصا من يذهب مثلا بأهله وعائلته، بعض الناس ترى يروح مثلا يشوف البراكين ويصل إلى منطقة يعني تعتبر منطقة محرمة أو منطقة خطوط حمراء، ويصل إلى هذه المنطقة ويتعدى هذه ولا يدرك حجم الخطورة في ذلك، فهذه فعلا يعني ينبغي على الإنسان أن يراعي مثل هذه الأمور ويدرك حجم الخطر، حتى مثلا بالسؤال عن هذا المنطقة، بالسؤال أهل الخبرة مثلا فيها، أو الآن النت ما شاء الله تبارك الله فيه كل المعلومات. أيضا في بعض النقاط أيضا قد تكون مثلا هناك أسباب مثلا ثقافية وأسباب دينية، صحيح؟
4: لا شك الأسباب الثقافية والدينية أيضا هي تعتبر ذات أهمية، وخاصة إذا كان الثقافة أو الدين مختلف لدى الأشخاص، سواء يعني في ديانة معينة يذهب إلى أماكن يكون فيها تجمع من ديانة أخرى أو ثقافة أخرى، قد يكون شخص ملاحظ أو أنه يعرض نفسه للخطورة، لأن هذا الأمر يدعو إلى التوجس، أنه لماذا حضر هذا الشخص الذي مثلا في مكان لا ينتمي إليه لا دينيا ولا ثقافيا، فهنا نقول أنه يعرض نفسه للخطر رغم أن الإشكالية والاختلاف ديني أو ثقافي، أو حتى في هيئة الملابس، قد يكون مثلا شخص معين يذهب إلى بعض الدول التي لديها لبس مثلا محدد في بعض الأماكن، فهو يذهب بلبس مختلف طبقا لبلده، هنا كأنه وضع ملاحظة عليه، فالكل يبدأ يلاحظ، فقد يبدأون بالمضايقة، قد يبدأون بالإيذاء، قد أيضا يسرقون ما يملك، كل هذه الأمور قد تعرضه إلى الإشكالية، بالإضافة إلى أن مهم جدا لكل أسرة إذا كان مثلا أخذناها على مستوى الأسرة أن يكون لديها كما تفضلت في يعني الجزئية السابقة، أن يكون لديها علم ما هي آليات مثلا الملابس والتعامل والثقافة والأماكن التي تكون صعب الذهاب إليها أو تحتاج إلى تصريح معين. يعني أنا أذكر في مجموعة شباب سافروا إلى أحد الدول الآسيوية، وكان يذهبون إلى منطقة في الغابات. في أحد الأماكن هنالك كهف يمر فيه نهر، يمر في هذا الكهف نهر، وذكر لهم هذا المرشد السياحي أن منسوب الماء في الفترة الصباحية يرتفع ويعود مرة أخرى في الفترة المسائية من بعد الثانية ظهرا، يعود المنسوب المياه. فإذا أردنا أن نعبر إلى المكان الآخر حتى لاكتشاف الغابات الجميلة التي من داخل هذا الكهف بعد هذا الكهف، لابد أن ننتظر إلى بعد الظهر حتى ينزل منسوب المياه. طبعا الشباب في الصباح قاموا وأفطروا مبسوطين، قالوا إيش رأيكم يا شباب إحنا نروح، يعني إيش منسوب المياه، يعني هي موية في النهر أكيد أنه يعني قديش بيرتفع المنسوب، وما في أمطار والأجواء صافية. فذهبوا إلى الكهف، ارتفع منسوب المياه. الكهف طويل جدا، طويل حتى يكون إلى الجهة الأخرى. ارتفع منسوب المياه وهم داخل الكهف، وكان الكهف بارد جدا ومظلم جدا، فشعروا يعني أرادوا أن يعودوا مرة أخرى، لكن بعد أن أخذوا مسافة طويلة داخل الكهف فلم يستطيعوا الإكمال. لما أرادوا العودة يحكي لي بعض الشباب يقول الماء وصل إلى رقبته، يعني في اللحظات الأخيرة. في بعض الأحيان قد يمنع الأشخاص من دخول بعض الأماكن في أوقات محددة، مثل الغابات التي تكثر فيها الحيوانات المفترسة وغيرها، فتجد أن المرشدين السياحيين يحذرون أن هذه المنطقة تفتح من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، من هذا الوقت إلى هذا الوقت، ولابد أن يكون معك أناس مختصين لديهم مثلا أسلحة، لديهم خبرة في التعامل مع الحيوانات المفترسة، أين تتواجد الحيوانات المفترسة. وقد لاحظنا يمكن وشاهدنا كثير من المقاطع أنه يكون رجل أو امرأة يذهب هكذا، يعني أنا ما في أحد، وفجأة يخرج لهم بين الأشجار أسد أو نمر أو يعني كائن مفترس، ويقوم بافتراسه والقضاء عليه لأنه لم يأخذ هذه الإرشادات بمحمل الجد.
3: طيب هذا الموضوع يقودني إلى سؤال مهم جدا، كيف يعرف السائح أن هذا المكان محظور؟
4: سؤال جميل ورائع. طبعا هناك بعض المؤشرات، المؤشرات لا أعتقد أنه الدول وصلت إلى مرحلة أنها لا تضع لوحات إرشادية، وأصبحت هذه من متطلبات السياح، تضع تحذيرات رسمية ولوحات إرشادية. فمن أهم المؤشرات إذا رأى الشخص أن هنالك لوحة تحذيرية فلا يغامر. لوحة تحذيرية أنه هذه المنطقة يوجد فيها انهيارات، هذه المنطقة مثل ما نلاحظ في بعض المناطق أنه المنطقة هذه منطقة ضباب أو ستواجه منحدر أو منعطفات خطيرة، لذلك هي إرشادات رسمية. وغالبا هذه الإرشادات قد تكون قبل السفر، أن يعرف الأشخاص أنه والله في أماكن، أو حينما يذهب إلى تلك الأماكن يرى بعض اللوحات الإرشادية أنه هذا الطريق مغلق، هذه المنطقة فيها انهيارات، هذه فيها صخور، هذه فيها منعطفات، هذه فيها مثلا بعض الحيوانات السامة مثلا. إذا هذه التحذيرات هي من المؤشرات التي تجعل السائح يضع في ذهني أن هذا المكان محظور لسبب رسمي، لأنه ممنوع الدخول إليه.
3: نعم، وفي التحذيرات دائما، يعني ترى اللوحات الإرشادية في كثير من الدول أن هذه المنطقة مثلا منطقة خطيرة، يكثر فيها مثلا الثعابين أو يكثر فيها الحيوانات مفترسة أو غيرها وغيرها، وهذه يعني من الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يعتبرها ويأخذ بهذه الإرشادات حتى لا يقع يعني ضحية. طيب أيضا هل هناك مثلا يعني أشياء أو دلالات ممكن أن ينتبه لها السائح؟
4: غالبا البشر أو الناس اللي ساكنين في مكان واحد أو يعيشون في منطقة تجد أن لديهم الخبرة والمعرفة والدراية بما يدور في ذلك المكان أو تلك المنطقة. نعم. يقول مثلا والله هذه الأماكن نحن سكان المكان لا نذهب إلى لأن فيها أماكن خطيرة. هذا المكان، يعني أنا أذكر في أحد الشباب ذهب إلى بعض الدول وكان وقت الأمطار، فكان السكان المحليين يقولون لا نستطيع أن نعبر بسياراتنا المجهزة لأن هذه المنطقة يكثر فيها في الموسم هذا الوحل. وتكثر فيها الأمطار، وأيضا قد نفقد حياتنا لأن السيارة ممكن تغوص حتى في الطين لأنه تتشبع الأرض بالأمطار، فلا نذهب إلى هذا المكان، نريد نذهب إلى مكان آخر. إذن من المؤشرات أن يكون هنالك الاستماع إلى السكان المحليين الذين يقولون أن هذا المكان خطير، المكان هذا مناسب، المكان هذا لا نستطيع الذهاب إليه، مثل القمم العالية، الغابات، بعض الأودية وغيرها، لأنهم هم أعرف بهذا المكان.
3: طيب نستأذنك في فاصل قصير إن شاء الله ونعود إن شاء الله نستكمل هذه الرحلة السياحية الجميلة من الحياة أخلاق. مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به في برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. وأجدد الترحيب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
3: لا زال الحديث حول السؤال، كيف يعرف السائح أن هذا المكان محظور؟
4: من الأمور الهامة أيضا أن ينتبه السائح حينما يرى لافتة معينة أو تنبيه معين قد تكون غير موجودة في الفترة السابقة.
3: نعم.
4: مثل أن يكون هنالك حاجز أمني، أو يكون هنالك لوحة تحذيرية، أو يكون هنالك، لأن الأرض تعرف يعني بيد الله سبحانه وتعالى قد تختلف من فترة إلى أخرى، قد تكون الأرض في العام السابق أرض خصبة وجيدة، وقد تكون في العام القادم غير جيدة وليست مهيئة حتى للذهاب إليها. فمن المؤشرات الهامة الانتباه إلى اللوحات التحذيرية والإرشادات الأمنية وكالسياجات وغيرها التي تمنع الدخول. إذا وجد السائح أن هنالك عبارة ممنوع الدخول فلا يأتيه الفضول للاكتشاف،
3: يعني وكأنه يقول ادخل، يعني
4: لا يأتي الفضول للاكتشاف. نعم. لأنه هنا يخالف الأنظمة وقد يعرض نفسه للخطر، وهنا إذا وقع في مشكلة قد يكون من الصعوبة إنقاذه، خاصة إذا كان هنالك لوحة تحذيرية.
3: يعني كان في لوحات تحذيرية موجودة في إحدى الدول على وجود بقايا للإشعاعات النووية، والقرية بالكامل يعني لها سنين كثيرة وخرج أهلها منها لبقايا الإشعاعات الموجودة، وعلى بعد مسافات طويلة فيها تحذيرات لا تقتربوا المكان، هذا المكان محظور وفي أشعة نووية وكذا، إلا أن في كثير من الناس وصل إلى هذه الأماكن ودخل وصور مقاطع وكذا، وكأن المكان مكان ترفيه وليس مكان فيه خطورة، وهذا شيء يعني مؤسف حقيقة.
4: هذه من المغامرات التي يعني الإنسان قد يجني سلبياتها فترات طويلة من حياته لأجل متعة يعني قد تكون ساعات أو دقائق، لكنه خالف النظام وذهب إلى منطقة تضره على المدى البعيد. وقس على ذلك في بعض الدول قد يكون قيمت أو قامت فيها بعض الحروب، ولا زال هنالك بعض الألغام، لا زال هنالك بعض الأماكن الخطيرة، فحينما تضع تلك الجهة وتلك الدولة تحذيرا أن هذه المنطقة منطقة ألغام، فلا يذهب الشخص للاكتشاف أن والله أبغى أشوف شكل اللغم وكيف، ممكن يكون مزروع تحت الأرض، وأول خطوة تكون تحت أقدامك وتفقد حياتك بسبب هذا الاكتشاف الذي يعني لا أحد يؤيده، حتى الذي ليس لديه عقل لا يؤيد يعني هذا الأمر. فهذه من الأمور الهامة. بالإضافة أستاذ محمد، على أنه قد يكون من المؤشرات أن تجد بعض الأماكن لا يوجد فيها أحد،
3: نعم،
4: فارغة تماما،
3: لا يوجد
4: فيها لا سياح ولا سكان المكان، فيذهب إلى مكان مقفر لا يوجد فيه بشر. هل هذا يعني أن هذا المكان مفضل؟ هل هذا يعني أن المكان جيد؟ يعني أهل المدينة أو أهل الدولة والسياح أو المهتمين بالأماكن السياحية لا أعتقد أنهم سيغفلون مثل هذه المناطق، إلا إذا كان أنت من يعني هذا السائح ممن يكتشفون يريد الاكتشاف والذهاب إلى أبعد مدى، وأعتقد أن هذه فيها ما يسمى بالمغامرة المحفوفة بالمخاطر، لأن الإنسان حينما يذهب إلى مكان يجهل ما سيجد فهو يعرض نفسه للخطورة ولا يعرف ماذا سوف يجد. فمن المؤشرات أن هنالك فقدان للتواجد البشري في ذلك المكان، فلا يذهب الإنسان يقول والله خليني أخذ الأسرة وأذهب. أذكر على سبيل المثال هنا يعني في في في المملكة العربية السعودية، في أحد الأشخاص قال والله أنا يعني أخذت الأسرة وقلت خليني أطلع البر، فقول رحت والله لقيت منطقة ما شاء الله ممتازة جدا، ولكنها بعيدة بعيدة عن العمران وداخلة في الداخل بين الجبال، فقول ذهبت بالأسرة ما وصلنا يقول لا قبل المغرب، وبدأنا ومبسوطين ولا زالت الإنارة، فجأة ظلام لا نرى شيئا، سواد، ولعنا نور السيارة الجوالات، ولعنا يعني نريد العودة فتهنا في العودة، وأيضا الأطفال يبكون لأن بدأت يعني تخرج الذئاب والكلاب والنباح، فيقول والله أنني لا أنسى هذا الموقف، حتى أطفالي وأسرتي يقول لن نذهب معك مرة أخرى إلى تلك الأماكن، لا يريدون الخروج. لذلك البعض يذهب إلى أماكن غريبة هو لوحده يعني، فمهم جدا أن الإنسان يراعي أيضا، يراعي المسألة الأمنية، يحافظ على نفسه، يحافظ على أسرته، لا يذهب إلى الأماكن البعيدة، لا يذهب إلى الأماكن التي فيها مجرى أودية أو فيها خطورة أو فيها تحذيرات معينة، فهذه من الأمور الهامة جدا.
3: نعم، فهل هناك احتياطات يجب على السائح اتخاذها؟
4: من الاحتياطات الهامة جدا التي على السائح الاتخاذها، أولا التخطيط الجيد قبل السفر، يقوم بالبحث عن البلد، عن الأماكن التي سيزورها، ما الأماكن الخطيرة، ما الأماكن الجيدة، ما هي الأماكن التي إذا كان هو من هواة مثلا الذهاب إلى التنزه في الغابات والطبيعة، إذا كان يريد الذهاب إلى أماكن فيها اكتشاف وجبال وغيرها، لابد أن يعرف طبيعة هذا البلد، فلذلك مهم التخطيط الجيد. النقطة الثانية أن يلتزم بالقوانين المحلية لذلك البلد. أنت لديك قوانين في بلدك، لكن ذلك البلد له قوانين، لا يعني أن ما يسمح لديك في بلدك أن هناك مسموح، وما يمنع في بلدك أن هناك ممنوع، فلابد أن تعرف المكان الذي تذهب إليه ما هي القوانين التي يسمح لك حتى لا تقع في مشاكل قانونية. أيضا من الأمور الهامة أن يكون هنالك أيضا تواصل مع السلطات الموجودة المحلية الأمنية التي سواء متعلقة بالبيئة أو الأمن أو أي جهة قد تكون، أو وزارة سياحة مثلا أو هيئة مهتمة مثلا بغابات أو أماكن سياحية أو ترفيه، فمهم جدا التواصل معهم في حالة حدوث أي أمر أو طارئ. صراحة أنا يعني معجب يعني النظام الذي يكون للسائح السعودي لما يذهب إلى بعض الدول، مجرد أن يصل إلى المطار تأتيه رسالة فيها رقم السفارة وفيها رقم الطوارئ وكيف يتصل وفي حالة وجود كذا وكذا، تصله الأرقام على جهازه على الجوال، وهذه تعتبر يعني من الأمور الجيدة. لكن نقول ربما أنه وصل إلى ذلك المكان وكان هنالك عطل في الجهاز، فمهم جدا أنه يلجأ أو يذهب إلى بعض الأماكن حتى يقول أنا يعني متواجد أو سأذهب إلى تلك الأماكن كنوع من الاحتياطات.
3: وأول ما يصل حتى يسجل يعني في عندنا في وزارة الخارجية، يسجل الجواز، جواز السفر في مباشرة من التطبيق يعني الآن.
4: نعم، هذه من الأمور الهامة جدا
3: اللي
4: نعم.
3: سهلت علينا الدولة حفظها الله.
4: صحيح. كذلك من الاحتياطات وهي مهمة جدا، كثير من الشباب يعني أنا عندي والله ملاحظة على ما أرى من أو أسمع من قصص بعض الشباب، أنه يذهب إلى بعض الأماكن ويحاول أن يدخل مع الغرباء، يتكلم معهم، يمازح، يعمل بعض المقالب، وهو لا يعلم كيف يفكر ذلك الشخص، لا يعرفه، ولكن هو من باب أن والله إحنا عملنا مواقف طريفة مثلا في السفر،
3: مقالب
4: أو أشياء معينة حتى يضحك المجموعة التي معه، وهذا يعني مهمة جدا، لأنه قد يكون هنالك تصرف تقوم به بالنسبة لأصدقائك أنه مضحك أو جيد، لكن بالنسبة للطرف الآخر قد يكون في إهانة، قد يكون في تعدي، وقد يلجأ إلى الضرب أو يتعدى عليك، فلذلك مهم جدا الحذر من الغرباء، نتعامل بحذر مع الأشخاص الذين لا نعرفهم. كذلك من الاحتياطات التي يجب على السائح اتخاذها أن يتجنب الأماكن المعزولة التي يجد فيها مكان معزول، سواء في مقر السكن أو في النزهة مثلا، أو أراد أن يذهب لشراء حاجيات مثلا وهو أثناء السفر، يحاول أن يذهب إلى الأماكن التي يكون فيها مجموعة من الناس، لا يذهب إلى الأماكن المعزولة. كذلك إذا أضفنا بعض النقاط، مهم جدا أن السائح أن يحمل معه الأوراق الثبوتية، وهذا مهم جدا. وكما تفضلت يمكن في بداية يعني هذه النقطة، أن من الأمور الهامة أن الإنسان إذا ذهب يذهب إلى وزارة الخارجية ويسجل بياناته، وأيضا حتى يعرفون أنه في حالة مثلا فقد أو فقد الجواز، أو أنه لديهم يعني علم أنه مثلا في هذا المكان أو متواجد في هذا البلد. فمهم جدا حمل الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر، البطاقات، الأشياء التي هو يهتم أن تكون معه، ويحذر وهذه أتمنى أن ينتبهوا لها المسافرين، يحذر إظهار النقود أمام الآخرين، أو إظهار بطاقات مثلا الصراف الآلي أمام الآخرين، لأنها مدعاة للسرقة، مدعاة للتهديد. أنا أذكر أحد الشباب يقول أنه ذهب إلى أحد الدول ورأى مجموعة من الشباب يراقبونه، فبدأ يعني يعطيهم بعض الإشارات أنه والله يمكن هذول يبغون يتعرفون علي، أنه

0: فقط أعطانا المال،
1: نعم
0: فيقول فتحت هذه الحقيبة الصغيرة وأعطيتهم المال. لذلك مهم جدا أن نهتم يعني بهذه
1: والقصص
0: الجزئية.
1: كثيرة حتى في الساعات الثمينة وإبراز بعض الأشياء التي تكون غالية الثمن، فهذه مدعاة للاعتداء والتعدي.
0: وكذلك
1: نعم
0: يعني السيدات، بعض السيدات تلبس مجوهرات أو أشياء ثمينة، هذه مدعاة للسرقة، فهذه يعني يجب الاهتمام بها. كذلك يعني الحفاظ على اتصال دائم مع الأسرة أو مع الجهات الأخرى، الاشتراك في تنبيهات السفر إذا كان في أشياء معينة، وأيضا التأمين على السفر حتى الإنسان يحاول حتى لو وقع في إشكالية أن يكون على الأقل أن هنالك تأمين على السفر. وهذه يمكن بعض أهم الاحتياطات التي على السائح اتخاذها.
1: بارك الله فيك وشكر الله لك دكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، كنت ضيفا دائما جميلا ورائعا في حلقات الحياة أخلاق، فشكر الله لك وجزاك الله خير.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المادة.
1: الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة، ولكم منا التحية من فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم.

0: عليهما.
1: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع إبراهيم بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة هود من سور المئين التي تزيد آياتها عن 100 آية، وهي من السور المفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة هود بذلك لتكرار ذكر نبي الله هود عليه السلام فيها 5 مرات. وتمتاز آيات سورة هود بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 41 وهي قوله تعالى:
3: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ مجريها، فيقرأ بفتح الميم مع إمالة ألف مجرى هكذا
3: مجريها،
2: ومن الخطأ قراءته دون إمالة هكذا مجراها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ومرساها، فيقرأ بضم الميم من دون إمالة هكذا
3: ومرساها،
2: ومن الخطأ قراءته بفتح الميم مع الإمالة هكذا
3: ومرسيها،
2: فتكون القراءة الصحيحة للفظين معا هكذا
3: بسم الله مجريها ومرساها.
2: ومعنى الآية: وقال نوح لمن آمن معه اركب في السفينة، بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها.
1: وأن أتلو القرآن.

0: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام. فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك، وقال: حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب، فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا، وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات. وأنزل الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف، آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا، فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين، وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن. فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود: سألوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ فإن لهم حديثا عجبا. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ وسألوه عن الروح ما هي؟ فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف، فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين. ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح، وهو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام. وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي

0: فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم. وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين، ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة، ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب، ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، كان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام ولما شعث الكفر. لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولفتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
2: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى.

0: علو حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
0: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد.
3: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، نعيش فيها من صفحات السيرة النبوية، نستعيد منها المواقف ونستخرج منها العبر، وننظر كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم طريق الدعوة حين كان الإيمان غريبا والكفر متسلطا والباطل لا يريد لصوت الحق أن يسمع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اضطهاد المسلمين في مكة، وعن صور العذاب التي نزلت بالمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يعذبون ويؤذون ويضيق عليهم لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان المشركون يريدون أن يكون ثمن الإيمان التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان إذا استقر في القلب لم يكن من السهل اقتلاعه بالتعذيب ولا بالتهديد. وهنا بدأت الدعوة تنتقل إلى مرحلة جديدة، فلم يعد الأمر مجرد إيمان في القلوب أو عبادة في الخفاء، وإنما بدأ صوت القرآن يسمع في أرجاء مكة. فحين كان المسلمون يخشون قريشا، وكانت قريش تراقب الدعوة وأهلها وتبحث عن كل وسيلة تمنع انتشار الإسلام، إلا أنه على الرغم من هذه الأجواء الملبدة بالبطش والظلم والعدوان، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا: والله ما سمعت قريش من هذا القرآن شيئا يجهر به، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. ثم غدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته: الرحمن علم القرآن. ثم استقبلها يقرأ فيها، وتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه يقرأ بعضا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. أي أن هذا الأمر ما زاده إلا قوة إيمان وصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قريشا اليوم وفي هذه اللحظة أهون علي مما سبق، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. قالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. فتأمل يا رعاك الله، رجل واحد يقف في مكة وقريش حوله، ثم يرفع صوته بالقرآن. لم يكن معه جيش ولم يكن معه سلطان، ولكن كان معه الإيمان وكان معه الله جل وعلا. وهذه واحدة من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الحق قد يبدأ بصوت واحد، لكنه إذا خرج من قلب مؤمن فقد يبلغ من الأثر ما لا تبلغه الجموع. ولم يكن أذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة منفردة. فالمشركون لم يكونوا يريدون إسكات الصحابة فقط، بل كانوا يريدون إسكات القرآن نفسه. كلما ارتفع صوت بالحق واجهوه بالسخرية أو التهديد أو الأذى، وكلما رأوا أثر الإسلام في الناس ازداد خوفهم منه. وهذا شأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فلم يعد موجها ذلك الأذى إلى المستضعفين من المسلمين وحدهم، بل امتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويبين لهم طريق النجاة، لكن قريشا لم تقابل هذا النداء بالإنصاف، وإنما قابلته بألوان من السخرية والهمز واللمس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا في ذات الله جل وعلا، يرجو ما عند الله، وكان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله مهما أصابه في ذات الله جل وعلا، مصبرا أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا نعم الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا سلوى لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مؤمن مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ المشرق والمغرب، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلدنا بلد الإيمان والحكمة، أن الله سيزيل هذه الغمة وستحل مكانها بإذن الله جل وعلا النعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ودين الله سبحانه وتعالى سيرتفع عاليا، وستنتهي هذه المليشيات الإرهابية الرافضية التي عاثت في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بزوالها. ولقد بلغ الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب لعنه الله، فقد كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة كما ذكر الله عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الأنبياء والمرسلين من قبله، يدعون قومهم إلى النجاة، يريدون لهم الخير وهم يكذبونهم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويشتمونهم ويحقرونهم ويحاولون تشويههم، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه أبو لهب فيقول: لا تصدقوه إنه صابئ كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في ذات الله جل وعلا لا يرد عليه بشيء. بل جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أصابه من العذاب، وكم أصابه من التكذيب والاستهزاء من أقرب الناس إليه، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى، وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. فيا سبحان الله، ما أعظم حلم الله سبحانه، ما أعظم حلم الله جل وعلا على خلقه، وما أرحمه بأوليائه، وما أصدق وعده في نصره لهم. فاصبر أيها الداعي إلى الله، وادعو الله جل وعلا، فإنه يكفيك شر أعدائك ويبلغك ما تريد من الخير. وهكذا أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حضر مجلسا أو خرج في سوق أو حضر في جمع من الناس تبعه هؤلاء المشركون، فهمزوه ولمزوه وآذوه وسبوه، وهو صابر في ذات الله جل وعلا. وأما أخوه أبي بن خلف لعنه الله، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فإنه تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لأبي بن خلف. فأنزل الله جل وعلا فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريك وغيرهم كثير، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في ذات الله جل وعلا، صابرا محتسبا، همه أن يبلغ دين الله جل وعلا، ولو أن تذهب نفسه مرة بعد مرة. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لوددت أن أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. أيها الكرام، إن من السهل على الإنسان إذا أذي أن يرد الأذى بمثله، وله بذلك إذن شرعي. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة الرحمة والهداية، ولهذا فإن النظر في أذى قريش لا ينبغي أن يكون مجرد سرد لحوادث مؤلمة، بل ينبغي أن نسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا كله. لقد كان ثابتا على دعوته، لا تغيره السخرية ولا توقفه التهديدات، ولا تصرفه كثرة المعارضين عن تبليغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا نستوحي من هذه المواقف العظيمة ومن هذه البلايا التي بلي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الدروس، منها أن القرآن لا يحارب لأنه مجرد كلمات، وإنما لأنه يغير الإنسان. فحين جهر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن، علمت قريش أن هذا الصوت إذا وصل إلى القلوب فلن تستطيع السيطرة عليها. ومن ذلك أن أهل الباطل قد يلجؤون إلى السخرية حين يعجزون عن مواجهة الحجة، فالهمز واللمز والسخرية ليست قوة، وإنما كثيرا ما تكون ستارا للعجز عن الرد. ومنها أن ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان الناس، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا، ولكنه كان عند الله عظيما بمواقفه، بإيمانه، بصبره وتضحيته وجلده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن هم الداعي إلى الله يجب أن يكون في تبليغ دين الله عز وجل، وأن يستصغر كل الصعاب وكل الطرق المؤذية في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذه الحلقة رأينا كيف انتقل المشهد من اضطهاد المسلمين المستضعفين إلى الجهر بالقرآن، وكيف واجهت قريش هذا الصوت بالضرب والسخرية والأذى. ورأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف عند الكعبة يرفع صوته بكتاب الله جل وعلا غير آبهم بما سيصيبه. ورأينا كيف لم تسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والسخرية والمجادلة والأذى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا فعلت قريش حين رأت أن التعذيب والسخرية لم يوقف الإسلام؟ وماذا كانت الخطوة التالية؟ وهل استمرت الدعوة رغمها كل هذه الضغوط؟ وهل كان المسلمون سيبقون في مكة تحت هذا الأذى إلى ما لا نهاية؟ هنا تبدأ مرحلة جديدة من أحداث السيرة، مرحلة سيظهر فيها أن التضييق على الدعوة لا يعني نهايتها، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبوابا لا تخطر لهم على بال. فكونوا معنا في الحلقة القادمة من معين السيرة، لنواصل معا رحلة السيرة النبوية، رحلة ابتلاء وثبات وأذى وصبر، ثم نصر وتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فضل صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.
1: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: يضاعف الله عز وجل في يوم الجمعة الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحوائج العظام. يوم يوافق يوم المزيد في الجنة، يوم فيه

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أخرجه البيهقي وصححه الألباني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن هنا في لقاء متجدد مع حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن التوكل. إن العبد إذا عرف ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فإن ذلك يورث في نفسه ثقة عظيمة بالله عز وجل، فيركن إليه العبد ويفوض أمره إليه، ويعلق قلبه به وحده دون سواه، لأن الله تعالى وحده الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والكفاية والنصر. وبهذا يجتمع تشعث القلب وتسكن النفس ويطمئن الإنسان ويستريح من ألوان المعاناة التي تحصل لغير المتوكلين على الله عز وجل. التوكل أيها الإخوة إظهار العجز والاعتماد على الغير، وقال ابن عباس بأنه الثقة بالله عز وجل، وقال هو قطع علائق القلب بغير الله عز وجل، وهو التبرئة من حولك وقوتك وحول مثلك وقوة مثلك. وقول الآخر حينما قال هو التعلق بالله في كل حال. قال شيخ الإسلام عبد الله محمد عبد الوهاب: هو إسناد العبد أمره إلى الله تعالى وحده لا شريك له في جميع أموره الدينية والدنيوية. وسئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله تعالى وكيلا. ومنزلة التوكل في الإسلام منزلة عظيمة، وقد أظهرها الإسلام من جهات متعددة. أول ذلك هو ما يقترن به التوكل ويرتبط به من الأمور العظام كالإسلام والإيمان والإحسان والهداية والتقوى لله عز وجل وما إلى ذلك من الأمور المهمة. أما وجه اتصاله بالإيمان فذلك أن التوكل شرط له ولازم لوازمه، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فجعل ذلك لازما من لوازم الإيمان، بل كأنه جعله شرطا من شروطه. وفي قصة بني إسرائيل لما أمروا بدخول القرية المقدسة التي أمرهم الله عز وجل بدخولها، قال الله سبحانه: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين، وقال سبحانه وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فربط بين الإيمان والتوكل. ولا يخفى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص والتوكل. قال ابن عباس: التوكل على الله جماع الإيمان. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يدعو يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وقال: التوكل على الله نصف الإيمان. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه ودنياه. وبهذا نعلم أن التوكل على الله عز وجل من أعلى المقامات ومن أهم المهمات، وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في كل شؤونه وحالاته. أما ارتباط التوكل بالإسلام فكما جاء أيضا من قول موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل كما قال الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. أما علاقته بالإحسان فقال الله جل وعلا في صفة أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في الآية وصف للمؤمنين بثلاث صفات وثلاث مقامات من مقامات الإحسان، هي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. فهذه الصفات التي ذكرها لا تكون لكل أهل الإيمان، إنما تكون للمخصوصين منهم من أهل الإحسان. التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، ومنزلته منزلة الرأس من الجسد. أما اقتران التوكل مع الدعاء فقد جاء ذلك في دعاء إبراهيم والذين آمنوا معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فلا بد للعبد أن يفوض أمره إلى الله عز وجل قبل أن يتوجه إليه بالدعاء، وذلك لأنه يعلم أن الله عز وجل يملك أزمة الأمور، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فينبغي أن يتوكل عليه وأن يثق بما عنده وأن يركن إليه وأن يفوض كل أموره إليه. وجاء ذلك أيضا في دعاء شعيب عليه الصلاة والسلام: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال قوم موسى: فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومما يدل على أهمية التوكل أن الله أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام كما أمر به الأنبياء قبله. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومنه أن الله جعل التوكل شعارا لعباده المؤمنين وأثنى عليهم: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد ورد التوكل في الكتاب والسنة في مواطن عظيمة. أما في السنة فقد جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد جاء في الصحيحين من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت بك خاصمت. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج الرجل من بيتي فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك ربي رجل قد هدي وكفي ووقي. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، وقال سبحانه: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وعن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال البيهقي: ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المتوكلين عليه المؤمنين به الواثقين من نصره، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز. رواه أبو داود من رواية الحسن عن عائشة، والحاكم إلا أنه قال: وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثيرة، يحبس الله بها من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة مزلة عليه كلاليب من نار يخطف بها، فممسك يهوي فيها، ومصروع، ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كجري الفرس، ثم كرمل الرجل، ثم كمشي الرجل، ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا، حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته، فيقال له: تمنى وسل، فيقول: أي ربي، أتهزأ مني وأنت رب العزة؟ فيقال له: تمنى وسل، حتى إذا انقطعت به الأماني قال: لك ما سألت ومثله معه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أهل الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلنا: إن اختلفنا هاهنا في الورود. فقال: تردونها جميعا. فقلت له: إن اختلفنا في ذلك، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا.
فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار، أو قال لجهنم، ضجيجا من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين. رواه أحمد ورواته ثقات، والبيهقي بإسناد حسنة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل ومرحبا بالمستمعين ومستمعات.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتناول سير أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نتناول سيرتهم وشيئا من فقههم ونتوقف عند أقوالهم الفقهية. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن رابع الخلفاء الراشدين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنتحدث عنه وعن سيرته وعن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ بالحديث عنه وعن سيرته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد مناف بن قصي. علي رضي الله عنه وارضاه ولد في مكة المكرمة في شهر رجب في اليوم 13، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب23 سنة. فعلي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يقال بأنه أول مولود قرشي الأبوين، فإن أبا طالب تزوج فاطمة أسد، عفوا ليس قرشي، هاشمي، فإن أول مولود لهاشمي الأبوين، فإن أبا طالب أول من تزوج هاشمية، وفعلي كان هاشمي الأبوين، فأمه هاشمية وأبوه هاشمي. وأمه فاطمة أسد لما ولدته سمته أسد على اسم أبيها، هكذا يقال. فلما قدم أبو طالب من سفره ورأى قال اسمه علي، ولذلك في قصة خيبر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون يخوضون هذه الليلة من يكون، حتى قال عمر رضي الله عنه ما وجدت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن فيها بشارة أنه محبوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أبعد الناس عن هذه القصة في ذلك اليوم هو علي، لأنه كان أرمد العين يشتكي وجعا في عينه، فما تصور الناس أن يكون عليا. قال أين علي بن أبي طالب؟ فجاء به عام خيبر سنة 7 من الهجرة. فلما جاء به قيل يا رسول الله يشتكي وجعا، فصلى الله عليه وسلم بصق في عينه فبرئ من وجعه، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك والحديث. فلما خرج مرحب، هذا مرحب رجل كان شجاعا من شجعان اليهود فارسا، خرج وقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا، كليث غابات كأليث المتى أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلهب. فخرج له محمد بن مسلمة فقاتله ثم إن سيف محمد بن مسلمة رجع عليه فطعن نفسه فمات رضي الله عنه وارضاه من جراء الخطأ. ثم خرج له علي وقال مرحب مرة أخرى أنا الذي سمتني أمي مرحب أهلا قال أهلا قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلحب. فخرج له علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وحيدرة اسم من أسماء الأسد فسمته أمه أول أمر حيدرة على اسم أبيها أسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم إنه بارزه وقاتله رضي الله وقتله علي.
2: كان شجاعا في المبارزة
3: شجاعا قويا وكان يعني بدينا رضي الله عنه وارضاه وفيه صلع. وعلي قال بأنه يوم خيبر أخذ بابا نزعه من حصن وجاء اتقى به. جاء في الروايات أن ثمانية صعب عليهم أن يقوموا بحمل هذا الباب من شدة علي وقوته رضي الله عنه وارضاه. أما شجاعته فهذا ميدان فسيح فهو شجاع من صباه. هو أول من أسلم من الصبيان وأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تضع عنده الأمانات فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا وضعها عند أمين آخر هو علي رضي الله عنه وارضاه. وجعله يعني يقوم بعمل فدائي كما يقال اليوم أنه يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ترى الموقف صعب يا شيخ وائل. رجل يعلم بأن قريش تحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لتقوم بقتله وينام على فراشه وهو صغير ونام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت احتمالية أن يقتل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واردة. هذا من شجاعته رضي الله عنه.
2: وأيضا دكتور هو الذي قتل عمر بن ود العامري.
3: نعم هذا في الخندق لما العرب بدعتنا تبارز قبل القتال. فخرج عمرو بن ود وكان شجاعا
2: وكان قال انه ولا يهزم ايضا في المباراه.
3: رجل لا يهزم. فخرج له علي وعلي صغير يعني ليس كبيرا يعني لا يعتبر من الكبار في السن. فقال له ارجع ابن اخي فاني لا اريد ان اقتلك. فقال له علي ولكني احب ان اقتلك. فكان من علي انه قتله رضي الله عنه. وهو الذي نزل فيه في قول الله تعالى هو معه هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار في غزوة بدر لما خرج هو ومن معه من الصحابة الثلاثة ومعمومته لقتال المشركين. فما نقول هنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحد هذه الآية الذين علي رضي الله عنه وارضاه هو أبو الحسن ويقال له أبو تراب وكان يحب هذه المناداة.
2: وهذه لها قصة أيضا.
3: نعم هو غضب من فاطمة رضي الله عنه وارضاه ثم ذهب إلى المسجد ونام لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالت خرج مغضبا فوجده في المسجد نائما والتراب التصق يعني بجسمه وهو نائم. فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا تراب قم أبا تراب. فكانت من أحب الكنى إليه والألقاب أن ينادى بها. وهو أبو السبطين رضي الله عنه وارضاه. فحسن والحسين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أيضا من الكنى التي ينادى بها. علي أمين الأمانات بقيت عنده رضي الله عنه وارضاه. علي شجاع رضي الله عنه فإنه يخرج المبارزة وقاتل عمرو وقاتل مع عمرو بن ود وقاتل كذلك مرحب. وعلي رضي الله عنه وارضاه حبه علامة الإيمان. فإنه قال رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيده إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وإن نشهد الله على محبة أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه ونرجو أن نكون من أهل الإيمان. وعلي قال عنه عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن تكون مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فإن علي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي على وجه الخصوص في أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وقال لو أعطينا راية غدا يحب الله ورسوله. هذه الشهادات المتتالية لعلي بالفضل والمحبة
2: والمنزلة
3: والمنزلة العلية، وقوله أنت مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. علي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، فهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقضاكم علي. ولا يختلف الصحابة أن أقضى الصحابة وأن أعلمهم بالقضاء هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك له في دائرة ترى أقوال علي الفقهية، فكثير منها وارد في القضاء، الديات، الجنايات، فهذا شيء كثير موجود في سيرته رضي الله عنه وأرضاه.
2: سنشير إليها دكتور، لكن أيضا دكتور أشرنا إلى يعني في في في في سيرته أنه كان من الست الذين يعني رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخلافة بعده، فذهبت الخلافة إلى عثمان ومن بعدها أيضا.
3: نعم، هو تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحتى استشهد رضي الله عنه في رمضان في العام في سنة 40 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد مقتل عثمان واستشهاده عاد علي كان في بيته رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر بجاءه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا الحسن قد قتل عثمان ولا نرى أن رجلنا حق بالخلافة منك. فاعتذر رضي الله عنه عن الخلافة، فأبوا عليه وقالوا أنت لحق. فقال إذن لا يكون الأمر سرا بيني وبينكم، فخرجوا إلى الناس وبايعه الناس، وهو الأمر الطبيعي لأن عمر رضي الله عنه وارضاه استخلف ستة، ثلاثة تنازلوا، ثم إن عثمان دحام العوف فاضل بينه وبين علي، فبعد مقتل عثمان يبقى علي رضي الله عنه وارضاه. فأتى الناس يبايعونه ولم يتخلف أحد، وما ينسج حال من تخلف بعضهم عن مبايعة علي غير صحيح، فخرجوا وبايعوه جميعا وكانت إجماعا. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من لم يربع بعلي، يعني أنه هو رابع الخلفاء الراشدين، قال وأنه من وهو قال فهو أضل من حمار أهله. فعلي بن أبي طالب هو له منزلة علية، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا. وإذن فخلافه هو خلافة خليفة، وبقاؤه بقاء خلافة. وكان رضي الله عنه وارضاه جرى بالعدل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليما ورضي الله عنه مقربا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عالما لفضلهم. وقعت في زمنه أمور وحوادث، لكن ذلك مما يعني المجال لا يقع له ولا يتسع لذكره، وله ربما مجال آخر لذكره. لكن أبا الحسن هو بإجماع المسلمين أنه هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأن محبته سبيل أهل الإيمان، وأن بغضه هو شأن أهل النفاق. أراد 3 نفر أن يقتلوا أمراء المسلمين، رجل يقوم بقتل عمرو العاص، وعبد الرحمن ملجم يقوم بطعن علي رضي الله عنه وأرضاه، وثالث لمعاوية رضي الله عنه. فتآمروا على ذلك فطعن معاوية رضي الله عنه في، وكان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم، فجاءت الطعنة في إليته ولم يعني يموت منها، أعطي دواء، وقال له الطبيب بأن هذا ربما يمنعه عن الولد، فكان هذه الطعنة لم يموت منها رضي الله عنه. وأما عمرو العاص فإنه لم يخرج ذلك اليوم للصلاة بالناس، وخرج خارجه فطعن خارجه، وهذا المثل المشهور أردت عمرا وأراد الله خارجه فطعن خارجه. وأما هذا أشقى القوم الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه في صلاة الفجر وخارج رضي الله عنه وارضاه ينادي في الناس الخروج إلى الصلاة، فطعنه عبد الرحمن بن ملجم، وقام الحسن والحسين بقتله مباشرة. وهذا فيه دلالة من فعل الحسن والحسين أن المعلومة أن القتل العمد الخيرة فيه الأولياء، ولا يحق لأحد الأولياء أن ينفرد بالقتل. فإذا قتل شخص ليس لبقية الأولياء أن يقوموا بالقصاص، لكن هنا الحسن والحسين قام مباشرة وقتل القاتل، وهذا العلم يقول لأنه قتل غيلة، ولما كان قتل غيلة كان حدا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فأخذه مباشرة وقتله وقام بقتله.
2: مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
3: يا مرحبا بكم أستاذ وائل ومستمعين جميعا.
2: حياكم الله دكتور. في نصفنا أو فيما تبقى من هذه الحلقة، الجزء الأخير منها، نريد أن نشير إلى بعض الأقوال أو الآراء الفقهية لعلي رضي الله عنه.
3: لا، علي رضي الله عنه وارضاه كما أسلفنا هو من أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقضاهم، وله أقوال كثيرة في باب القضاء، في الصلب أن به الدية كاملة، والمستقر عند الفقهاء أن المنفعة ذهبت كاملة ففيها الدية كاملة، فالمنافع عند الفقهاء فيها الدية كاملة. فممكن لو أن رجلا، يعني أذكر أحد القضاء أنه مرة حكم بثمان ديات،
2: أي
3: رجل يعني صدم، فذهبت منفعة التحكم بالبول والغائط ومنفعة المشي ومنفعة الجماع، فصار هذه أربع ديات، وأضافوا لها ديات أخرى، فالمنفعة الصلب والمشي هذه دية، ما في الجسم منه أو البدن عضو واحد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أقضية أنها دية كاملة كالذكري ونحو ذلك. لكن المسائل المشهورة في الطلاق مثلا، لما ذكرنا مسألة عثمان رضي الله عنه وارضاه في اللقاء السابق في طلاق السكران، هو نذكر مسألة الطلاق المكره، هل المرء إذا أكره على الطلاق يقع طلاقه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره، خلافا لأهل الرأي الذين قالوا بأن طلاق المكره يقع وأنها مصيبة قد وقعت عليه فيقع. علي رضي الله عنه وارضاه لم يوقع طلاق المكره، فإذا أكره امرؤ على أن يطلق زوجته وكاره لذلك ليس راغبا فيه فإن طلاقه لا يقع. ومن المسائل اللطيفة مسألة دية المرأة، المرأة ديتها عن نصف من دية الرجل، لكن مشهور عند الفقهاء أن المرأة ديتها كدية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث راجعت إلى النصف. يعني إذا المرأة قطع منها الأصبع على أصابع، الآن أصابع الرجل 10 أصابع والمرأة كذلك، الأصابع العشرة فيها 100 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل، فإذا قطع أصبع المرأة 10 من الإبل، أصبعان 20، 30، 40، المفترض
2: أيه.
3: لكن تعود 20
2: أيه.
3: لأن 30 دون الثلث
2: أيه. فالثلث أقصى ما يكون،
3: أقصى ما يكون تساوي الرجل أيه. فإذا بلغت، إذا زادت عن الثلث
2: تعود إلى النصف،
3: تعود إلى النصف، هي تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث تعود إلى النصف. فقال رجل لراوي الحديث من التابعين، قاله لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الآن 3 أصابع
2: أيه.
3: 30، 4 أصابع
2: 20
3: أيه. فقال تلك السنة يا ابن أخي. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. روي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل من أولها، وضعف بعض العلماء هذا الحديث الأول
2: أيه.
3: فيكون هذا القول لم يكن مشهورا، هو رواية في مذهب الحنابلة، وذكره وقال بعض العلماء أن المرأة من أول أمرها على النصف من دية الرجل، فالأصبع 5 من الإبل، 12، 3، 15،
2: أيا كان
3: يعني من أولها. هذا القول مروي عن أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، قول فيه وجاهة كذا، إذا لكن يعتمد على صحة الحديث. كذلك من المسائل التي واردة عن مسألة تضمين الأجير المشترك، هذه مسائل تدل على سد ذرايا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وعن مراعاتهم للمصالح والمفاسد. علي رضي الله عنه وارضاه ضمن الأجير المشترك. الفقهاء يقسمون الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص مثل الذي يعمل لك عملا الذي بالزمن،
2: مثل عمل محدد
3: بالزمن، يعني مثل السائق الخادم عندك عمل محدد لك أنت، يعني هذا أجير خاص. الأجير المشترك الذي يكون عقد معه على العمل، فهو يستقبل عمل من كل الناس. الآن الذي يغسل الثياب مثلا، المغسلة الثياب أنت تستأجره لغسل ثوبك،
2: والآخر والثاني
3: نعم، فهو يستقبل مجموع الناس الثياب. الخياط مثلا تعطيه القماش وهذا وذاك والرابع، فهذا أجير مشترك. ورشة السيارات مثلا هو يستقبل السيارات،
2: مشترك نعم.
3: نعم أجير مشترك. طيب الأصل في الأجير هل يضمن إذا أفسد شيئا؟ المغسلة مثلا أعطي الثوب للمغسلة أو ليقوم بكيه
2: فأحرقه،
3: نعم فتمزق الثوب من أثر يعني الـ الـ الكي، هل يضمن صاحب المغسلة هذا الثوب؟ الأصل عند الفقهاء أن الأجير أن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. فالسائق الخاص لا يضمن، لو تلف مثلا سائق السيارة لو تلف الإطار لا يضمن إلا إذا كان هو المتعدي، مع أنه سلك بالسيارة طريقا ولا يصلح
2: يتقصد،
3: نعم يعني سلك بطريق غير معد، فجاءت حجارة أو نحو حديد ونحو ذلك فأفسده، أو فرط يرى أمامه ما يفسد الإطار ولم يلتفت. لكن إن كان يقود بالطريقة الصحيحة ثم حصل أي تلف
2: لا يضمن،
3: لا يضمن. ومثل قول في الخادمة لأن أجيرة خاصة. لكن إذا جئنا إلى الأجير المشترك، هذا الرجل الذي في المغسلة لم يتعدى ويستعمل شيء للكي غير مأذون به ولم يفرط، لكن كان المكوى مثلا حار فأما وضعه احترق القماش مباشرة، الأصل أنه لا يضمن لأنه يده أمانة. لكن الوارد عن علي رضي الله عنه وارضاه تضمينه، وهذا وارد أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضمنوه؟ ضمنوه قالوا سدا للذريعة، لأن الأجير الخاص هو لا يعمل إلا لك فهو معك. الأجير المشترك لو لم نضمنه لتساهل في أموال الناس، يعني هذا صاحب المغسلة
2: يفسدها،
3: يعني يقوم بهذا العمل يستقبل أكثر من طاقته، فيستقبل أكثر من طاقته، هذا يحسن وهذا يفسد وهذا يصلح هذا لا يصلح، وربما أفسد أموال الناس. لكن إذا علم أنه يده يد ضمان فإنه يحفظ بذلك أموال الناس. من هنا ضمن علي رضي الله عنه وارضاه الأجير المشترك. كذلك من المسألة الخفية الشهيرة مسألة السنة التي تؤدى بعد صلاة الجمعة. الجمعة ليس لها راتبة، لكن كم ركعة يتنفل بها بعد الجمعة؟ هل السنة تصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع؟ الفقهاء بعضهم يقول ركعتين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، بعضهم قال أربع، بعضهم قال ركعتين إذا كانت في البيت
2: وأربع في المسجد
3: لاختلاف الأحاديث. المنقوع عن علي رضي الله عنه وارضاه أن بعد الجمعة ست ركعات، وهذا قول عند بعض الفقهاء.
2: الركعتان والأربع،
3: نعم ركعتان والأربع، فيصبح المجموع ست ركعات نقلت عن علي رضي الله عنه وارضاه. كذلك من المسائل الفقهية الخلافية المشهورة مسألة الكفارات، كفارة اليمين. مسألة كفارة اليمين العدد 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكن هل لابد من التمليك أو يزال الإطعام؟ الأصل عند أكثر الفقهاء والمذهب هذا معتمد عند الحنابل أيضا أن كفارات اليمين لابد أن تكون تمليكا. معنى تمليك أنك تقوم بأخذ مثلا الأرز أو الحب وتعطيه للفقير، والفقير هو يقوم بالتصرف به، يطبخه اليوم يطبخه غدا يقسمه على أيام. لكن الإباحة أنك تدعوه إلى طعامك
2: أو تشتري له طعاما جاهزا مثلا،
3: يعني ممكن حتى هذا نوع تمليك، تمليك يعني هذا يكون تمليك طعام جاهز. الإباحة مثل الضيف، الآن الضيف إذا أتى المنزل
2: لا يملك الطعام، يأكل
3: وينصرف. هل الضيف يحق له أن يأتي معه بأواني وإذا انتهى من العشاء يأمر أولاده وأن يقوموا بأخذ ما فضل؟ لا، إنما هو أبيح له أن يأكل. هل إذا أنا دعوت 10 مساكين وأكلوا عندي
2: هل يجزي؟
3: هذا معناه هذا إباحة ليس تمليكا. الذي عليه كثير من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة أنه لابد من التمليك. المنقول عن علي رضي الله عنه وارضاه الاجتزاء بالإطعام، وأنهم إذا غداهم وعشاهم، منقول عنهم ما يكفي وجبة واحدة، ابن المنذر في الأوسط يقول غداهم وعشاهم المنقول عن علي. بل الصحابة اكتفى بوجبة وإن كانت إباحة يعني يغديهم أو يعشيهم. المنقول عن علي رضي الله عنه غداهم وعشاهم. المهم عندنا في المسألة أنه جعل الإباحة وأن تدعوهم إلى طعامك أن هذا مجز ولا يشترط أن يكون تمليكا. وهذه مسائل ربما تكون يعني التي يحصل أن نذكرها وفيها نافع. وإلا فإن فقهه رضي الله عنه ورضاه كثير في القنوت في الصلوات
2: خصوصا فيما يتعلق بالقضاء يعني
3: بالقضاء رضي الله عنه ورضاه والسياسة الشرعية. ولو فتح المرء أي مصنف فقهي أو كتاب من كتب مصنفاته وجد أقوالا كثيرة. وكما ذكرنا موسوعة فقه علي عثمان أبو بكر وعمر وعثمان. عندنا كذلك أيضا مؤلف كبير في مجلدين ضخمين موسوعة فقه علي رضي الله عنه وأرضاه.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لك صدواي المستمعين والمستمعات.
2: العفو، حياكم الله دكتور، شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، وأيضا من الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

بمدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذه الحلقة يصحبني فيها خالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع يدل على سماحة هذا الدين وعلى عظمة هذا الإسلام الذي ننتمي إليه، ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلني وإياكم من المسلمين. هذا الدين، أو هذه الحلقة، هي بعنوان كثرة طرق الخير. سنعرف في هذه الحلقة كم هذا الدين عظيم، وكم هي أبواب الخير المشرعة فيه، وكأن الشريعة تقول لكل إنسان ماذا تريد، هذا طريق يناسبك. مجموعة من التساؤلات والمحاور راح نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنة، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي. دعوني باسمكم جميعا أرحب به. شيخ محمد، هلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله وبياك.
2: كما ذكرت لك شيخ محمد، أن اليوم الحديث عن كثرة طرق الخير، فمن أي مكان تريد أن نبدأ؟
3: ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن الموضوع الذي ذكرته، كثرة طرق الخير، أيضا فيه شعب كثيرة جدا، فنحتاج إلى وقت طويل، لكن إن شاء الله نلخص ونكتفي ببعض الشيء عن بعضه، وأسأل الله يجعل في ذلك البركة للجميع،
2: وربما نعود للذي لم نذكره في حين آخر إن شاء الله.
3: ربما، نعم. كان في ذهني آية وحديث، ولكن طرأ لي الآن حديث في صحيح البخاري سأذكره ثم أعرج على ما كان مزورا قبل ذلك. جميل. الحديث الذي طرأ في ذهني الآن هو حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو من طريق حسان بن عطية عن أبي كبشة. ذكرت الطريق لأني سأرجع إليها بعد قليل. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري. يا سلام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا أن الإنسان يدخل الجنة بخصال كثيرة وأعمال كثيرة من أعمال الخير وخصال الخير، وهذه الخصال ليست فقط الصلاة والزكاة، نعم هذه منها ومن أشرفها ومن أهمها، لكن أيضا ربما يكون الإنسان عنده بعض الأخطاء، عنده بعض الذنوب، عنده بعض التساهل، فيعمل ببعض الأعمال التي ربما يظنها يسيرة وهي عند الله عظيمة، ويكون سبب دخول الجنة أنه عمل بهذه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: هناك 40 خصلة، يعني 40 شيء، 40 عمل، من عمل بها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، لابد أن يكون هناك إيمان، تصديق، احتساب. إيمانا كما في الأحاديث المشهورة، إيمانا واحتسابا، فنحن نصدق أن الله عز وجل وعدنا، ولأننا نصدق ونؤمن ونوقن نعمل ونرجو، فإذا حصل هناك تصديق ورجاء فإن المسألة قد اكتملت، والقبول من الله محقق بإذنه وفضله سبحانه وبحمده.
2: وهذا أيضا تدل على فضل الله، أنه أحيانا قد تكون عادات أنت كنت تفعلها، فتأتي الأحاديث توجهك أنقل هذه العادة بالتصديق
3: إلى عبادة، إلى عبادة ونية صالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هناك أعمال كثيرة، 40 عملا، ما هي يا رسول الله؟ قال أعلاها منيحة العنز.
2: أعلاها
3: بمعنى ما دون ذلك أيسر،
2: بسيطة،
3: أيسر منها ومع ذلك تدخل الجنة.
2: يا سبحان
3: طيب
2: الله.
3: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم منيحة العنز؟ لأنه شيء عندهم دارج، ولأنه شيء يعني محدد، فبإمكان الإنسان أن يقيس ما دونه من الدرجة.
2: الحين الناس ما يعرفوا منيحة العنز، لازم نقول مش المنيحة.
3: المنيحة العنز أنا أتوقع فعلا أن الناس ما يعرفونها، لكن أنا على يقين أني لو سألت واحد من كبار السن في طبقة والدي رحمه الله ووالدتي ووالدك رحمه الله ووالدتك مثلا، فإن
2: مألوفة عندهم،
3: فإنهم يعرفونها،
2: مألوفة جدا،
3: معروفة،
2: ويحدثوننا دائما بقصصها.
3: طيب أنا الآن سأتقمص دور المقدم وأنت الضيف. ما هي منيحة العنز يا الشيخ طلال؟
2: يعني منيحة العنز اللي كانوا يحدثني يعني عن أنه جد أبو الوالد،
3: نعم،
2: كانوا ناس فقراء، فكانوا ناس من قرابتهم وجماعتهم عندهم غنم حلال، فلما يجي وقت الربيع زي كذا، نعم، وتولد الماعز، يعطوني يقول خذ يا عبيت 2-3
3: اجعلها للبن،
2: ايه تمنحوها، نعم، وانتم، نعم، كذا، ويهتمون فيها،
3: يتمنحوها. هذه واضح انها مدروسه بشكل جيد. فعلا هذا يقول خذها يا فلان وتمنحها، بمعنى انك الان عندك
2: يعني تكافل اجتماعي،
3: اي نعم، عندك مجموعه من الـ من الـ من الـ من الماعز
2: او
3: الابل او البقر، وجارك لا يملك من ذلك شيء،
2: قريبك
3: او قريبك او واحد من الناس، فتقول يقول إذا جاء وقت الربيع والخصب،
2: أي،
3: وصارت
2: ما تكلف،
3: ما تكلف، لأنه لو حطها عنده في وقت غير الخصب والربيع تكلف أصلا، لن يستطيع أن يعني يرعاها، لكن إذا كثر الخير ونبتت الأرض وازدانت الأمور
2: يبقى يخطي معها، بس يمشي معها،
3: نعم، يقول خلها عندك هذه 2 أو 3 أو 4 أو 1 مثلا، فاجعلها عندك مدة الشتاء مثلا والربيع، واستفد من حليبها وكذا، وبعد عدة أشهر مثلا ترجع إلى صاحبها، فهي منحة في وقت محدد.
2: سبحان الله.
3: هذه كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومعروفة إلى يوم الناس هذا.
2: صحيح.
3: يمكن الآن في آخر 20-30 سنة يمكن قلت، لكن عند آبائنا وأجدادنا معروفة جدا، قال تمنحها أو مثلا منح إياها أو ما أشبه ذلك.
2: الحين يظهرون لا زال في بعض القرى لو رحنا حنجد هذه الأشياء،
3: نعم،
2: لا زال،
3: نعم،
2: وهي جميلة، شوف يعني الرحمة التي بين بعضهم،
3: نعم،
2: يعني لا يبقى فلان جيعان ولا كذا،
3: نعم،
2: نعطيه متمنى،
3: نعم، هو الرحمة بين الناس هذه خصلة إنسانية.
2: الله.
3: عززها الإسلام، وكلما كان الناس أقرب إلى الفطرة كانت الرحمة موجودة عندهم. لذلك الآن أنا تذكرت كلمة، تعرف المفكر هذا المصري يسمونه فيلسوفا، وهو الحقيقة عنده علم في هذه المجالات، اللي هو عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى، من أشهر المفكرين في العصر والفلاسفة العرب، كان عنده كلمة مشهورة جدا اسمها التراحم والتعاقد.
2: والتعاقد،
3: اي نعم، يقول كنا في السابق عندنا تراحم، والآن صار عندنا تعاقد، ذهبت كثير من مظاهر التراحم وحل التعاقد، وش تعطيني
2: وش أعطيك،
3: وش أعطيك، هذا تعاقد، وش أستفيد منك وش تستفيد مني. في السابق يقول لا، ما كان كذا،
2: النفعية جاءت
3: عندنا، النفعية. الآن طبعا النفعية لها أصول لا شك، يعني وفلسفات قديمة وتطرقت إلينا بسبب هذا الانفتاح الكبير،
2: هو يريد المعاني السامية العظيمة.
3: اي نعم، حتى عند الأوروبيين في السابق كان التراحم موجودا أكثر من الآن. الآن تلك البلاد كثير منها نفعية جدا، وبعض البلاد الشرقية حتى أكثر إغالا في هذا، بمعنى أن الإنسان لا يمكن، حتى ربما لو تقول لك كم الساعة يقول أصلا ليش تسألني، ليش تأخذ من وقتي؟ ليش تكلفني أني أنظر إلى ساعتي وأعطيك؟ أنا ما بيني وبينك أي نفع. أنا رأيت ذلك في بعض الشعوب ولن أسميها.
2: هذه الرحمة
3: الذي كان يشير إليها المسيري رحمه الله يقول التراحم كان شائعا، حل محله الآن التعاقد. ولا شك أن التراحم لا زال موجودا، لكن من الواضح أنه تلاشى إلى حد
2: وينبغي أن يعود.
3: نعم. فأقول إن هذا الحديث يدل على
2: أقل منيحة العنزة. إذا ما دونها في أشياء.
3: ذكرت أنا طريق هذا إسناد هذا الحديث عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو. أحد رواة الحديث هو حسان بن عطية، يقول عددنا ما دون منيحة العنز، يقول نريد أن نستنبط
2: عصف ذهني
3: عشان نعرف ونستفيد يقول فبلغنا 15 خصلة، وفيه زيادة
2: ورسوق على 40.
3: قال منها رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق وأشياء كثيرة جدا، لو أن الإنسان
2: استقصى
3: واهتم فإنه سيجد الطرق الموصلة إلى الجنة. مثل ما تفضلت يا شيخ طلال، مسألة كثرة طرق الخير، الله عز وجل سمى نفسه الكريم ووصف نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، ولما علم الله عز وجل أن بعباده إليه حاجة وأنهم مفتقرون إليه لا غنى لهم عنه، يريدون فضله ويطمعون في عطائه ونواله ويرغبون في القرب في الزلفى منه، فتح لهم أبوابا كثيرة مشرعة ليدخلوا منها إلى فضله وإلى رحمته وإحسانه ورضوانه، وعددها سبحانه وبحمده ونوعها لئلا يمل هؤلاء المحبون. لو كانت الأعمال قليلة
2: يمل الإنسان
3: وربما يصعب عليه وكذا، وسهلها لكي لا يتثاقلوا فيحرموا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن الزكاة، فلما حدثهم عنها سأله الصحابة عن الإبل والخيل فأخبرهم بحقها وأجرها، ثم سألوه عن الحمر وهي الحمير أجلكم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله علي في الحمر شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه قاعدة من الله تبارك وتعالى،
2: مثقال ذرة ستعطى.
3: وهذا الجواب تقعيد مفيد لمسألة عظيمة ذات شعب متكاثرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أن الله عز وجل قد جعل على نفسه أن يعطي كل ذي حق حقه، فمن عمل صالحا فسوف يراه ومن عمل سيئا فسوف يراه وما ربك بظلام للعبيد. طبعا طرق الخير التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يعني بالغة الكثرة، مثل حديث
2: مادام نبدأ مثل أطلع الفاصل وأسألك.
3: نعم سلمك.
2: فاصل يسير ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل، حياك الله شيخ محمد. احنا وقفنا عند الأمثلة وكثرة طرق الخير، أعطنا بعض الأمثلة، شوقنا، سهل علينا.
3: نسأل الله أن يرحمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يحسن نياتنا ويعيننا على العمل الصالح. آمين
2: يا رب.
3: اللهم صل وسلم على محمد. من أشهر ما في الذهن وما يذكر في مثل هذا المقام حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، الموق هو الحذاء، فاستقت له.
2: من
3: هي بغي؟
2: ايش يعني بغي؟
3: نسأل الله العافية. زانية متمرسة على البغاء، وليست مرة ولا مرتين، وإنما هي
2: إذا ما تسمون الآن بيعة الهوى.
3: أعوذ بالله.
2: نعم.
3: وضعها يعني وضعها من أسوأ الأوضاع،
2: بمعنى عند الناس هي لا يرون إلا سوادا فيها.
3: نعم.
2: لا يرون فيها.
3: نعم.
2: يعني بصيص.
3: نعم.
2: خير،
3: وحق لهم أن يروها.
2: صحيح.
3: بهذا.
2: صحيح.
3: لكن العجيب أنه لما أرادت وجه الله تبارك وتعالى رحمت، وأرادت وجه الله فذهبت إلى البئر، لأن الكلب أكرمك الله لا يستطيع أن ينزل إلى البئر، فأخذت بحذائها شيئا من الماء أي نعم فسقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فغفر الله لها.
2: الله
3: سبحان الله. امرأة زانية معروفة بالبغاء عملت عملا صالحا أخلصت لله فيه فغفر الله ذنوبها. فما ظنكم ما ظني وظنك ما ظن المستمعين والمستمعات بمن رحم مؤمنا مسكينا ففرج عنه كربة أو نفس عنه شيئا من الهم أو قضى عنه الدين أو أطعمه وسقاه. إذا كان إطعام الكلب أو إسقاء الكلب فيه كل هذا فكيف بالمسلم؟ كيف بالمحتاج من أهلنا من أقاربنا ممن نعرف من المسلمين؟ هذا أعظم بكثير.
2: كيف هذه المرأة هي صح صدقت وأخلصت ووقر في قلبها الرحمة فأعطيت ففاض عليه هذا الثواب؟ طب لو كان الإنسان التقي النقي وأيضا أخلص وعمل العمل الله الصحيح. كيف ستكون الفيوض؟
3: نظن أنه سيكون أعظم وأعظم بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا مثل هذا العمل الذي يعد يسيرا لكن أثره وفضل الله عز وجل على صاحبه كبير. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية موضحة مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. غصن شجرة في طريق أخذ من هذا الرجل يمكن دقيقة ولا أقل ولا أكثر نحاه يريد أن يقي المسلمين شره يريد أن يحصل على ثواب الله عز وجل
2: لا يريد أن يؤذى أحد. هذه معناته رحمة كبيرة في قلبه.
3: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فأدخل الجنة.
2: الله
3: نرجع إلى حديث من عمل بأربعين خصلة
2: يحط هذه معها.
3: نعم هذا ربما تكون منها بل هي منها
2: وهي بسيطة جدا.
3: نعم الرجل هذا الرجل وتلك المرأة البغي لم يتعامل مع مخلوق يعتريه الضعف والفقر والبخل وإنما كانت معاملتهما مع خالق كريم عظيم يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالأعمال ولو قلت لينميها لهم ويدخلهم بها جنات النعيم. هناك أعمال أريد أن نذكرها على عجالة يمكن عندنا 10 دقائق
2: تقريبا
3: أو نحوها. مثلا وهذه أنصح بها الشباب بالذات الذين يخرجون للبر مثلا
2: هذه الأيام.
3: أي نعم هذه أيام مناسبة لذلك وكذلك في الاستراحات وما أشبه ذلك وهو التنافس على الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم
2: اللهم صل
3: قال لأحد أصحابه إني أراك تحب الغنم والبادية
2: راعي بر
3: فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن للصلاة فإنه لا يسمع مدى صوتك من إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة.
2: يا سلام.
3: فلذلك نتنافس نحن سواء على الأذان في مساجدنا أو في خروجنا للبر أو في أي مكان يؤذن فيه أنا أكون أنا المبادر لأن أجره عظيم وفضله عند الله كريم. من الأعمال التي أريد أن أشير إليها ما أدرك به الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه المنازل العالية في جنات النعيم. جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا فقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام.
2: أرجى يعني أفضل عمل.
3: نعم.
2: في ظنك يا بلال.
3: شيء ترجو به
2: تحس أنه هذا أفضل عمل في حياتك.
3: نعم طيب ليش سألها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله ليعلم الأمر الذي أوصله إلى أعالي الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف أو دف نعليك بين يدي في الجنة.
2: يا سلام.
3: لما يعني كأنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موجودا في الجنة لما النبي صلى الله عليه وسلم أطلع عليها. فقال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر مرة في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك ما كتب الله لي أن أصلي.
2: كيف يعني؟ أشرح لنا.
3: طيب، في رواية لابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. بلال رضي الله عنه وأرضاه كان معتادا على عمل صالح قرره النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة. كل ما توضأ، سواء توضأ لينام أو توضأ مثلا لأنه نقض وضوءه، ينبغي أو يستحب للإنسان كلما انتقض وضوءه أن يتوضأ، وليس ذلك بواجب وإنما هو مستحب. إذا توضأ الإنسان فإنه يستحب له أن يصلي ركعتي الوضوء
2: إذا أراد أن ينافس على ما عند بلال،
3: إذا كان يريد هذا الفضل الوارد في هذا الحديث.
2: لأنه ليس سهلا ترى أن يحافظ الإنسان على هذه الطريقة دائما في ليله ولا في نهاره.
3: هي ليست سهلة من ناحية،
2: عفوا، ليست صعبة لكن أيضا ليست سهلة.
3: إيه نعم، يعني هي
2: المداومة،
3: هي المداومة تحتاج. لكن ممكن نتلمس السبب الذي جعلها عظيمة عند الله عز وجل،
2: اللي هو مثلا،
3: الذي هو أن هذا الإنسان متعلق دائما بالله.
2: يا سلام.
3: هذا ما يقول والله أذن أنا أروح أصلي، هذا ما يقول مثلا في رمضان أنا أهتم، لا، هذا كل وقته متعلق بالله. يقول: كلما نقضت وضوئي توضأت، وكلما توضأت صليت ركعتين.
2: وإذا ندل على تعلق ممكن بالصلاة
3: أو أربع. إيه نعم، تعلق بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، دائما يحب مواضع السجود، يحب الصلاة، يحب الخير. فهذه لفتة أريد من نفسي، من إخواني، من أخواتي أن يعملوا بها، عسى الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا الأجر. كلما نقضت وضوءك فجدد، وكلما توضأت فصلي ركعتين أو أربعا أو أقل أو أكثر من أربع، فإنك إذا صليت ركعتين بعد كل وضوء يرجى لك أن تكون سابقا إلى الجنة، وليس من أهل الجنة فقط وإنما سابق إلى الجنة.
2: وهي عمل يسير سبحان الله.
3: نعم، شيء عظيم جدا. من الأشياء، من الأحاديث التي أيضا تذكر في هذا المجال وهو خاص بالرجال، أبي بن كعب رضي الله عنه حدثنا عن رجل قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، مع البعد
2: ما تفارق صلاة الجماعة
3: أبدا، دائما مع الجماعة. فقيل له: يا فلان، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، رمضاء شدة الحر، في الظهر مثلا. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أنا مبسوط أني بعيد عن المسجد، مبسوط أني أتعب في المشوار. قال: إني أريد أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي.
2: يا سلام.
3: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك: قد جمع الله لك ذلك كله. أخرجه مسلم. فالأجر ليس فقط في الذهاب من البيت إلى المسجد، وأنما حتى أيضا
2: العودة.
3: في العودة من المسجد إلى البيت فيه أجر كبير من الله تبارك وتعالى. من الأعمال التي ينبغي أن نهتم بها، أعمال أحيانا تكون واجبة على الإنسان بمقتضى الطبع والفطرة والعادة، ومع ذلك قد جعل الله عز وجل لصاحبها أوفر الثواب وأوفاه. من ذلك مثلا إنفاق الرجل على زوجته، على عياله، وكذلك إنفاق الزوجة أحيانا على بيتها. بعض الزوجات، بعض الأمهات
2: قائمة بالشؤون،
3: قائمة سواء قيام
2: من مالها،
3: سواء قيام كامل أو جزئي،
2: صح.
3: فينبغي أن يحسن الإنسان النية، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا والله حديث عظيم، أتمنى والله أن يحفظه الجميع وأن يستحضروه، قال: دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد أعظم شيء، ودينار أنفقته في رقبة، اعتاق رقبة، وهذا أيضا عظيم، ودينار تصدقت به على مسكين، هذه ثلاثة دنانير، ودينار وهو الرابع أنفقته على أهلك، اشتريت به لهم طعاما أو شرابا
2: أو ما توسع به عليهم وتدخل به الفرح عليهم.
3: ودينار أنفقته على أهلك، قال صلى الله عليه وسلم، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
2: يا سلام.
3: فهذا هذه نعمة عظيمة جدا، أسأل الله يجعلنا من المحتسبين الذين يستحضرون فضل الله في كل شيء. وأسأل الله ألا يضيع أعمالنا، وأن يجعل كل ما أنفقناه أنا وأنت والمستمع والمستمعة على أهلنا، أن يجعله في ميزان حسناتنا. اللهم اجعلنا كذلك حتى لو غفلنا أو كسلنا، وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده. فهذه إشارات إلى الأعمال الصالحة التي تبلغ الإنسان الجنة. وهناك أيضا أحاديث كثيرة لكني لا أدري عن وقتي.
2: وقتنا أزف ما شاء الله، وكأنك تعرف أن قاربنا على النهاية. فشكر لك الشيخ محمد على هذه الحلقة وعلى فتح هذه النوافذ للناس.
3: الله يبارك فيك وجزاك بالخير. وأنصح الحقيقة في ختام هذه الحلقة بقراءة الكتب التي فيها فضائل الأعمال.
2: يا سلام.
3: وسأذكر كتابين اثنين أو ثلاثة. رياض الصالحين للنووي، هذا ما شاء الله، هذه خلاصة عظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المتجر الرابح للدمياطي، وأنصح بكتاب اسمه صحيح المتجر الرابح، وليس المتجر الرابح نفسه لأن فيه الصحيح والضعيف. والثالث الترغيب والترهيب للمنذري، هذا مليء بالأحاديث العظيمة التي فيها الأجر والثواب والخير العظيم. وقد أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا هذا الكتاب فجعله في ثلاثة مجلدات، المجلدان الأولان للأحاديث الصحيحة والمجلد الأخير للأحاديث الضعيفة. فأنت إذا قرأت في الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخ الألباني من كتاب المنذري فقد أدركت خيرا كثيرا. وعليك يا أخي وأختي بالنشر وبث هذا العلم، وأسأل الله عز وجل للجميع القبول والتوفيق.
2: شكر الله لك شيخ محمد. أيضا الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي، لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: مد
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. فضل الإنفاق في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: من أسباب الطلاق أن يتزوج من لا يرضاها أو تتزوج من لا ترضاه، فالخطوة الأولى الاختيار، وهي غاية في الأهمية. ومن أسبابه أيضا جهل كل واحد من الزوجين بالحقوق الشرعية للآخر فينتهكها، فتقع العداوة والبغضاء. ومن أسبابه تدخل الأهل والأقارب والمعارف تدخلا سلبيا. ومن أسبابه عدم الرؤية الشرعية قبل العقد. ومن أسبابه أيضا المعصية من أحدهما أو كليهما.
0: دم الحلف بغير الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. متفق عليه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الممتحنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال سالم: قال عبد الله ابن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. رواه مسلم. عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. رواه مسلم. الجنان هي الحيات جمع جان، وهي الحية الصغيرة، وقيل الدقيقة الخفيفة، وقيل الدقيقة البيضاء. وعن نافع أن أبا لبابة وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله ابن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين، وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. رواه مسلم. عن عمر بن نافع عن أبيه قال: كان عبد الله ابن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. كونوا معنا.

بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: آية وعظة.

0: الصلاة قرة عيون المؤمنين، ولذة أرواح الموحدين، وبستان العابدين. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرقة في تعظيم الصلاة. يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: يا ابن آدم، وماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ فهلا قدرنا الصلاة حق قدرها؟ آية وعظة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجه، إلا أنه قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: وجاءه قهرمان له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. والأنباط فلاحون من العجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يسم في الوجه. وعن جنادة بن جرادة أحد بني غيلان ابن جنادة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في أنفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جنادة، فما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجه؟ أما إن أمامك القصاص. فقال: أمرها إليك يا رسول الله. الحديث. رواه الطبراني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي مختصرا وصححه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية. متفق عليه. قوله نتحامل يحمل بعضنا لبعض بالأجرة، وقوله بنصف صاع يساوي 600 جرام من الشعير.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية. متفق عليه. قوله نتحامل يحمل بعضنا لبعض بالأجرة، وقوله بنصف صاع يساوي 600 جرام من الشعير.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34، وتسبحا 33، وتحمدا 33، فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة.
رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. رواه مسلم. وعن عبيد الله ابن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم. الموبقات هي المهلكات، والمراد بالمحصنات العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: دعوة غير المسلمين خير كلها، فإما أن تكسب أناسا جددا إلى هذه الأمة، أو تكسب تعاطفا وتأييدا للإسلام ولو لم يسلم المدعو، فإن إعجابه بالإسلام قد يأتي بغيره، أو تحيد مناوئا للإسلام فيكف عداوته عن دين الله تعالى، أو تقيم الحجة عليهم ببيان الحق لهم. وتذكر قول الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وفي رواية لأبي داود: ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. ذكرها في اللباس. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو داود والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس. رواه ابن حبان في صحيحه أيضا. وعن عامر بن عبد الله ابن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجليها أجراس، فقطعها عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. رواه أبو داود. وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها إذ دخل عليها جارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعن جلاجلها. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة. رواه النسائي هكذا مرفوعا وموقوفا، وابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وابن ماجه في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وزاد مسلم، وفي رواية: وأبو داود بعد قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. وفي رواية النساء قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها. وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وزاد وآكل ثمنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود ثلاثا: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

للمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم

فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

أولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومن

يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
2: كفت التوحيد والحق المبين.
3: الحديث التاسع والعشرون.
4: الحديث التاسع والعشرون.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب الإخلاص وإحضار النية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. النيات جمع نية وهي القصد، ويصيبها أن يحصل عليها. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. البيداء هي الأرض الملساء التي لا شيء فيها. ثم يبعثون على نياتهم، أي يبعثهم الله تعالى من قبورهم ويحاسبون على مقاصدهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. استنفرتم، أي طلب منكم الخروج إلى الجهاد. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. شركوكم في الأجر، أي شاركوكم في الثواب. شعبا، أي طريقا في الجبل. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن.
رواه البخاري. لك ما نويت أي ثوابه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

فأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم شيخنا الكريم في هذه الأسئلة التي وصلت إلينا، وأبدأ بهذا السائل الكريم الذي بعث بسؤاله. يقول: أحيانا وأنا أقود سيارتي بسرعة تتعرض لي بعض القطط أو الكلاب، فلا أستطيع السيطرة على السيارة أو تفاديها فأدهسها رغما عني. يقول: هل علي إثم في هذا أم لا؟ بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحيوانات لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية، كالسباع والحيات والأشياء المؤذية. أما الحيوانات غير المؤذية فهذه لا يجوز قتلها، وإذا كانت عرضت لك وأنت في السيارة فعليك أن تحافظ على حياتها وأن تترك لها فرصة المرور. أما إذا لم تتمكن من ذلك، كأن دهستها من غير قصد ولم تتمكن من الامتناع، فلا حرج عليك في ذلك، إنما تأثم لو تعمدت قتلها بدون مبرر، لأنها حيوانات لها حرمة وليست مؤذية. نعم.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا سائل يقول: أنا شاب في 19 من العمر، توفي والدي وهو غير راض عني، وأصبح هذا الشعور يؤرقني ليل نهار. يقول: ما الذي يمكنني فعله لكي يكفر الله عني ذنبي؟
3: يجب على الولد أن يبر بوالده، وأن لا يغضبه، وأن لا يعقه، لأن حق الوالد عظيم. لكن إذا حصل من الإنسان مع والده شيء من الإساءة فعليه أن يستحل له وأن يستسمحه ويطلب منه العفو إذا كان حيا. ما إذا مات الوالد وهو على هذه الحالة وهو قد غضب على ولده، فلم يبق حينئذ إلا أن يتوب هذا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر مما حصل، وأن يعمل لوالده شيئا من البر بعد وفاته، بأن يتصدق عنه وأن يدعو له ويستغفر له ويكثر من هذا، لعل الله أن يخفف عنه حق والده. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من إثم على شخص ما في حالة قطيعته لأخيه في الله لسبب من أسباب الدنيا؟
3: لا يجوز الهجر فوق 3 أيام إذا كان لأمر دنيوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فالواجب على المسلم التواصل والمحبة في الله عز وجل، وأن لا ينساق وراء النزعات والنزغات الشيطانية، وأن لا يتقاطع، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، خصوصا إذا كان المؤمن ذا قرابة، فإنه يجب له أيضا حق القرابة وحق الصلة. فإذا كان سوء التفاهم على أمر دنيوي فلا ينبغي أن يسبب التهاجر بينهما، بل يجب على المسلم أن يصالح أخاه وأن يزيل التهاجر الذي بينهما، وخيرهم الذي يبدأ بذلك. نعم.
4: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: شاب متزوج وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار، فقال لها: ابنتك علي أم بعد اليوم، فما هو الحكم في هذا القول؟
3: إذا قال ابنتك علي أم معناه أنه ظاهر منها كأنه يقول هي علي كأمي أو هي علي كظهر أمي، وهذا حرام، كما قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهي ليست أمه وإنما هي زوجته، يحرم عليه أن يتلفظ عليها بهذا الكلام. ولكن لما حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا على الترتيب. نعم.
4: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يقول: لماذا خص الصوم بهذا التخصيص؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
3: هذا حديث عظيم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا الحديث فيه فضيلة الصوم ومزيته من بين سائر الأعمال، وأن الله اختصه لنفسه من بين أعمال العبد. إن معنى قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أن أعمال ابن آدم قد يجري فيها القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومون يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله وحسناته، إلا الصيام فإنه لا يأخذه الغرماء يوم القيامة، وإنما يؤخره الله عز وجل للعامل أن يجزيه به، فإن الله يحفظه ولا يسلط عليه الغرماء، ويكون لصاحبه عند الله عز وجل. نعم.
4: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول: هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده؟
3: يجوز قبل التسليم ويجوز بعده، لكن الأفضل أن يكون قبل التسليم إن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة كترك التشهد الأول أو ترك واجب من واجبات الصلاة كقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود. وأما إن كان عن زيادة كأن سلم قبل إتمامها أو قام إلى خامسة ثم تنبه وجلس، فإن الأفضل أن يكون بعد السلام، وما كان عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام، وإن جعله كله قبل السلام أو كله بعد السلام فلا بأس بذلك إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا وهذا. نعم.
4: بارك الله فيكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ماذا ينبغي على من ينوي الحج والعمرة وما يجب عليه؟
3: لا شك أن الحج والعمرة من أفضل العبادات، والحج والعمرة ركن من أركان الإسلام مرة واحدة في العمر في حق المستطيع، وما زاد على ذلك فهو تطوع من أفضل أنواع التطوع. وينبغي لمن عزم على الحج والعمرة أن يستقبل ذلك بتوبة صادقة مما سبق من ذنوبه وسيئاته ليؤدي لهذا النسك وهو على أحسن حال. وعلى من يريد الحج والعمرة أن يخلص النية لله عز وجل في أداء حجه وعمرته، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هذا أمر بإكمال مناسكهما على الوجه المشروع خالصين لوجه الله، لا يكون فيهما رياء ولا سمعة ولا قصد من مقاصد الدنيا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
4: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. سائل يقول: ماذا يقال في سجود السهو جزاكم الله خيرا؟
3: يقال في سجود السهو كما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة، لا فرق بينهما لعموم الأدلة، فلم يرد لسجود السهو ذكر خاص به. نعم.
4: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور؟ بارك الله فيكم.
3: المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو ما غير صفة الماء، هو أن ما غير صفة الماء، أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس، هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة فلم يتغير فهذا موضع خلاف فالأحوط اجتنابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجا من الخلاف. نعم.
4: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما الهدي النبوي عند وضوئه صلى الله عليه وسلم؟
3: الهدي النبوي الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل من الجنابة، كأن يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، فيقتصد المسلم في الماء في الوضوء وفي الاغتسال ولا يسرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إياك والإسراف في الوضوء، فقال الرجل من الصحابة رضي الله عنه: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. نعم.
4: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل يشرع كثرة الحلف أم أنه يترك فقط للأمور العظيمة؟
3: ما يكثر من الحلف، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم.
4: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: مسلم يؤدي الفرائض لكنه يترك السنن الراتبة، يقول: ما حكم الشرع في ذلك؟
3: ينبغي على المسلم أن يحافظ على السنن الرواتب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فلا ينبغي للمسلم أن يترك الرواتب، وكذلك لا يترك الوتر، بل إنه إذا داوم على ترك الرواتب وترك الوتر فهذا خسران عظيم. نعم.
4: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟
3: أفضل أن تكون في ثلث الليل الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. فالصلاة في هذا الوقت من أفضل الأعمال. الأفضل أن تكون الصلاة في الثلث الأخير من الليل، وكذلك يؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاته عملا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وإذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فلا بأس أن يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوترين في ليلة. نعم.
4: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من الجسد؟
3: أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم.